عليك من الآيات والذكر الحكيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم

أكم وأنفسنا وأنفسكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الرحمن السويد من سورة آل عمران.
1: هو الله.
2: فإن من أسماء الله الحسنى المتكبر، أي المتعالي عن صفات الخلق، فهو الكبير جل وعلا الذي يصغر دونه كل شيء، والذي كبر عن مشابهة ما سواه. وقد ورد هذا الاسم في كتاب الله مرة واحدة. ومن أسماء الله الحسنى الخالق، وهو الفاطر المبدع لكل شيء، المقدر له والموجد للأشياء من العدم، فهو خالق كل صانع وصنعته، وهو الذي أوجد جميع الأشياء بعد أن لم تكن موجودة، وقدر أمورها في الأزل بعد أن كانت معدومة. هو الذي ركب الأشياء تركيبا ورتبها بقدرته ترتيبا. وقد ورد هذا الاسم في 11 موضعا من كتاب الله. ومن أسماء الله الحسنى البارئ، وهو الذي خلق الخلق بقدرته من العدم بلا مثال سابق. وقد ذكر الحليمي رحمه الله أن هذا الاسم يحتمل معنيين: الأول الموجد لما كان في معلومه من أصناف الخلائق، والثاني أن المراد بالبارئ قالب الأعيان، أي أنه أبدع الماء والتراب والنار والهواء لا من شيء، ثم خلق منها الأجسام المختلفة. وقد ورد هذا الاسم في 3 مواضع من كتاب الله. ومن أسماء الله الحسنى المصور، وهو الذي صور جميع الموجودات ورتبها فأعطى كل شيء منها صورة خاصة وهيئة منفردة يتميز بها على اختلافها وكثرتها. وقد ورد هذا الاسم مرة واحدة في كتاب الله. ومن أسماء الله الحسنى الغفار، فهو وحده الذي يغفر الذنوب ويستر العيوب في الدنيا والآخرة. فالله جل جلاله وتقدست أسماؤه كثير المغفرة لذنوب عباده، فهو سبحانه يغفر الذنوب جميعا. وقد ورد هذا الاسم في كتاب الله 5 مرات.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ يحيى الأركاني من سورة طه.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسك.

قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا

يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا.

يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ يحيى الأركاني من سورة طه.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الودود مقبول حنيف من سورتي الفاتحة والبقرة.

وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الودود مقبول حنيف من سورتي الفاتحة والبقرة.
1: آيات الحقوق، آيات الحقوق.
2: قال الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. قال أهل التفسير: الأمانات كل ما اؤتمن عليه الإنسان وأمر بالقيام به، فأمر الله عباده بأدائها، أي كاملة موفرة لا منقوصة ولا مبخوسة ولا ممطولا بها. ويدخل في ذلك أمانات الولايات والأموال والأسرار والمأمورات التي لا يطلع عليها إلا الله تعالى. وقد ذكر الفقهاء على أن من ائتمن أمانة وجب عليه حفظها في حرز مثلها، قالوا: لأنه لا يمكن أداؤها إلا بحفظها فوجب ذلك. وفي قوله إلى أهلها دلالة على أنها لا تدفع وتؤدى لغير المؤتمن ووكيله بمنزلته، فلو دفعها لغير ربها لم يكن مؤديا لها. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، وهذا يشمل الحكم بينهم في الدماء والأموال والأعراض، القليل من ذلك والكثير، على القريب والبعيد والبر والفاجر والولي والعدو. والمراد بالعدل الذي أمر الله بالحكم به وما شرعه الله على لسان رسوله من الحدود والأحكام، وهذا ما يستلزم معرفة العدل ليحكم به. ولما كانت هذه أوامر حسنة عادلة قال: إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. وهذا مدح من الله لأوامره ونواهيه لاشتمالها على مصالح الدارين ودفع مضارهما، لأن شارعهما السميع البصير الذي لا تخفى عليه خافية ويعلم من مصالح العباد ما لا يعلمون. ويطلق الأداء مجازا على الاعتراف والوفاء بشيء، وعلى هذا فيطلق أداء الأمانة على قول الحق والاعتراف به وتبليغ العلم والشريعة على حقها. والمراد هنا هو الأول من المعنيين، ويعرف حكم غيره منهما أو من أحدهما بالقياس عليه قياس الأدون. والأمانة الشيء الذي يجعله صاحبه عند شخص ليحفظه إلى أن يطلبه منه، وتطلق الأمانة مجازا على ما يجب على المكلف إبلاغه إلى أربابه ومستحقيه من الخاصة والعامة كالعلم والعهود والجوار والنصيحة ونحوهما. وضدها الخيانة في الإطلاقين، والأمر للوجوب، والأمانات من صيغ العموم. فلذلك قال جمهور العلماء: في من ائتمنه رجل على شيء وكان للأمين حق عند المؤتمن جحده إياه، إنه لا يجوز له أخذ الأمانة عوض حقه، لأن ذلك خيانة. فأطلق لفظ العدل الذي هو التسوية على تسوية نافعة يحصل بها الصلاح والأمن، وذلك فك الشيء من يد المعتدي، لأنه تظهر فيه التسوية بين المتنازعين، فهو كناية غالبة. ومظهر ذلك هو الحكم لصاحب الحق بأخذ حقه ممن يتدى عليه. ولذلك قال تعالى هنا: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، ثم توسعوا في هذا الإطلاق حتى صار يطلق على إبلاغ الحق إلى ربه ولو لم يحصل اعتداء ولا نزاع. والعدل مساواة بين الناس في تعيين الأشياء لمستحقها، وفي تمكين كل ذي حق من حقه بدون تأخير، فهو مساواة في استحقاق الأشياء وفي وسائل تمكينها بأيدي أربابها. فالأول هو العدل في تعيين الحقوق، والثاني هو العدل في التنفيذ، وليس العدل في توزيع الأشياء بين الناس سواء بدون استحقاق. فالعدل وسط بين طرفين، هما الإفراط في تخويل ذي الحق حقه، أي بإعطائه أكثر من حقه، والتفريط في ذلك، أي بالإجحاف له من حقه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز الفقيه من سورة الفرقان.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

الأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له شريك في الملك.

0: كذبتم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز الفقيه من سورة الفرقان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله له الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. فلله الحمد رب السماوات والأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة.
3: دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الرياض.
4: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله.

إنجيلك زرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع.

0: صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عثمان الصديقي من سورة محمد وحتى سورة الذاريات.
2: دخل الآن وقت أذان الفجر حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة الفجر، فإلى

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، نودي لصلاة الفجر من رحاب المسجد الحرام. لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا، لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالقرآن، لك الحمد على نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة، لك الحمد بكل نعمك علينا يا رب العالمين، لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب ربنا وترضى. لا إله إلا الله المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا، المتفرد بتصريف الأمور على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا. لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول، ولك الحمد كالذي تقول، ولك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، لك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد على كل حال. اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض، لك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض، لك الحمد، أنت الحق وقولك الحق ودعاؤك حق. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا وترحمنا رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، وقائدنا وسائقنا إلى رضوانك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم ألبسنا به الحلل، وأسكننا به الظلل، وأسبغ علينا به النعم، وادفع عنا به النقم. اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وبارك اللهم لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، واجعلنا شاكرين لنعمك مثنين بها عليك، وأتممها علينا، وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات، وثبتنا وثقل موازيننا، وحقق إيماننا، وارفع درجاتنا، وتقبل صلاتنا، واغفر يا رب السماوات خطيئاتنا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم والغفلة والذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الفقر والكفر والسمعة والرياء، ونعوذ بك من الفسوق والشقاق والنفاق وسيء الأسقام. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعلها الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: اعتدلوا، سووا صفوفكم وتراصوا. الله أكبر،
1: الله أكبر.
0: الحمد لله.

آمين. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض.

رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين.

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار الصباح.
2: أذكار الصباح.
3: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح أن يقول: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار الصباح. أذكار الصباح من برامجنا في إذاعة القرآن الوجيز في التفسير.
2: الوجيز في التفسير.
1: الوجيز في التفسير.
2: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
3: يواصل البرنامج تسليط الضوء على دلالات آيات القرآن الكريم بأسلوب ميسر ومختصر. الوجيز في التفسير مع حمد الدريهم يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند السادسة صباحا
1: من برامجنا في إذاعة القرآن. نور على الدرب.
4: نور على الدرب.
1: نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم غدا عند التاسعة مساء.
5: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
6: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ وديع اليمني من سورة الإسراء.

0: وكبره تكبيرا.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ وديع اليمني من سورة الإسراء.
2: سؤال وجواب في أم الكتاب.
3: ما المقصود بقوله تعالى يوم الدين؟ قال عبد الله بن عباس: يوم الدين يوم حساب الخلائق، وهو يوم القيامة، يدينهم بأعمالهم إن خيرا فخير وإن شرا فشرا، إلا من عفى عنه فالأمر أمره. ثم قال: ألا له الخلق والأمر. ومن ضمن الأسئلة في سورة الفاتحة: ما الآية المقسومة بين الرب وعبده نصفين في هذه السورة الكريمة؟ هي إياك نعبد وإياك نستعين، وهما الكلمتان المقسومتين بين الرب وبين عبده نصفين، فنصفهما له تعالى وهو إياك نعبد، ونصفهما لعبده وهو إياك نستعين وهو وإياك نستعين. ما المقصود بمعنى العبادة في قوله تعالى إياك نعبد؟ العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة، والعبادة تجمع أصلين: غاية الحب بغاية الذل والخضوع. ذكر ابن القيم أنه لا يكون العبد متحققا بإياك نعبد إلا بأصلين عظيمين. ما هما؟ أحدهما متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، والثاني الإخلاص للمعبود، فهذا تحقيق إياك نعبد.
4: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة الرياض على موجات الإف إم الدوادمي 94.8،
5: 94.8
4: ضرما 92.3،
5: 92.3
4: الحريق
5: 91،
4: 91 البجادية 92.1،
5: 92.1
4: على موجات الإف إم
6: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
5: هدى للناس.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ هيثم الجدعاني رحمه الله من سورة القصص.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ هيثم الجدعاني رحمه الله من سورة القصص. وكذا

0: السعير
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية هدى للناس. هدى للناس.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خالد المهنة من سورتي العنكبوت والروم.

الآخرة ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خالد المهنا من سورتي العنكبوت والروم.
1: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
2: بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. مما أخرجه البخاري في كتاب الجمعة عن عمرو بن تغلب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بمال أو سبي فقسمه، فأعطى رجالا وترك رجالا، فبلغه أن الذين ترك عتبوا، فحمد الله ثم أثنى عليه ثم قال: أما بعد، فوالله إني لأعطي الرجل وأدع الرجل، والذي أدع أحب إلي من الذي أعطي، ولكن أعطي أقواما لما أرى في قلوبهم من الجزع والهلع، وأكل أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير، فيهم عمرو بن تغلب. فوالله ما أحب أن لي بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حمر النعم. عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عشية بعد الصلاة فتشهد وأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر، وكان آخر مجلس جلسه متعطفا ملحفة على منكبيه، قد عصب رأسه بعصابة دسمة، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس إلي، فثابوا إليه، ثم قال: أما بعد، فإن هذا الحي من الأنصار يقلون ويكثر الناس، فمن ولي شيئا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فاستطاع أن يضر فيه أحدا أو ينفع فيه أحدا فليقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة، فقال: أصليت يا فلان؟ قال: لا. قال: قم فاركع ركعتين. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أصابت الناس سنة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فبين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في يوم جمعة قام أعرابي فقال: يا رسول الله، هلك المال وجاع العيال، فادعوا الله لنا. فرفع يديه: وما نرى في السماء قزعة، فوالذي نفسي بيده ما وضعها حتى ثار السحاب أمثال الجبال، ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحادر على لحيته صلى الله عليه وسلم، فمطرنا يومنا ذلك ومن الغد وبعد الغد والذي يليه حتى الجمعة الأخرى. وقام ذلك الأعرابي أو قال غيره فقال: يا رسول الله، تهدم البناء وغرق المال، فادعوا الله لنا. فرفع يديه فقال: اللهم حوالينا ولا علينا. فما يشير بيده إلى ناحية من السحاب إلا انفرجت، وصارت المدينة مثل الجوبة، وسال الوادي قناة شهرا، ولم يجئ أحد من ناحية إلا حدث بالجود. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب، ف فقد لغوت. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم، وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه، وأشار بيده يقللها. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبلت عير تحمل طعاما، فالتفتوا إليها حتى ما بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا، فنزلت هذه الآية: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين، وبعدها ركعتين، وبعد المغرب ركعتين في بيته، وبعد العشاء ركعتين، وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر من سورة الأعراف.

0: كثيرا.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. هدى للناس.
3: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ حسن بن محمد الدغريري من سورة هود حتى سورة الرعد.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ حسن بن محمد الدغريري من سورة هود حتى سورة الرعد.
1: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها.
2: البصير جل جلاله، ماذا يعني إيمانك باسم الله البصير؟ أولاً، يعني إثباتك ما يتضمن هذا الاسم من صفاته سبحانه، فهو البصير بالغيب والشهادة، يرى خائنات الأعين وتقلبات الأجفان وحركات الجنان، فهو سبحانه القائل:
3: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم.
2: وإبصار الله منه ما يتعلق بإثبات بصر الله سبحانه كما يليق بجلاله، من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تمثيل، فأحاط بصره بجميع المبصرات حتى أخفى ما يكون فيها. إيمانك باسم الله البصير يورثك الثقة بمعية الله وكمال علمه، أن يكون أحد قريبا منك إلى درجة أن يراك في كل أحوالك، يرى ظاهرك وباطنك، مشاعرك التي تجاهد لتخفيها يراها، دمعتك التي تحبسها في محجريك يراها. إذا علمت كل ذلك، فهل يمكن للقلق يوما أن يتسرب إليك، أو للخوف أن ينشب أظفاره في روحك؟ إن الله حين يراك فهو معك لا محالة، فثق بمعيته واطمئن بكمال علمه. وقد قال الله تعالى في تطمين موسى وأخيه هارون عندما أرسلهما إلى فرعون فخافا من أذيته:
3: قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى.
2: إيمانك باسم الله البصير يقتضي دعاءك إياه بهذا الاسم، ارفع يديك مناديا: اللهم أنت البصير بحالي، ثم لا تعبأ بعدها بشيء.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ محمد باسعد من سورة الإنسان.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود عبد الحكم من سورة الشمس وحتى سورة الناس.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس

لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنُ

تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى.

ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى.

ظهرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك.

مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم والتين

الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم

سندع الزبانية. كلا لا تطعه واسجد واقترب.

فكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة.

تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه.

عدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة.

كوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.

أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم.

وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد.

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود عبد الحكم من سورة الشمس وحتى سورة الناس.
2: قال الله تعالى: إن

0: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. رواه مسلم وغيره. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عبد الله الخليفي رحمه الله من سورة النساء.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن

الحدين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين

فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما.

شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا

ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا حرمت

ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم.

فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان

يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما

من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا ألم تر

من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلاً.

مفعولا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل

فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا.

بإذن الله. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا.

أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم

زوج مشيدة، وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصبهم

منهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرص

0: الله، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عبد الله الخليفي رحمه الله من سورة النساء.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن شرح كتاب التوحيد.
3: برنامج يشرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لمؤلفه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.
2: شرح كتاب التوحيد مع الشيخ الدكتور سامي بن محمد الصقير يأتيكم الأحد عند 10:00 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن البيان القرآني. نستكشف معه بلاغة القرآن الكريم وإعجازه اللغوي. البيان القرآني مع الدكتور يوسف العلاوي يأتيكم كل أحد عند 3:00 عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن دروس من الحرمين.
4: في أطهر البقاع يتحلق طلبة العلم حول مشايخهم وتنهل القلوب والأسماع.
5: فإذا أردنا أن يقوى إيماننا نمارس الطاعات. أولا نكثر الذكر، لا إله إلا الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، نصلي، نصوم، نتصدق، نغض البصر.
2: عرض نخبة من دروس أهل العلم من رحاب الحرمين الشريفين. دروس من الحرمين مع ثلة من علماء الحرمين الشريفين يأتيكم اليوم عند 4:30 عصرا.
1: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.

0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أحبتنا المستمعين الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم نور على الدرب. ضيفنا في هذه الحلقة هو معالي الشيخ الأستاذ الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد، عضو هيئة كبار العلماء. في بداية هذه الحلقة نرحب بكم شيخنا الكريم، حياكم الله.
2: أهلا وسهلا، حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين والمستمعات، وبارك الله في الجميع.
1: حياكم الله شيخنا الكريم، ونرحب بكم أيضا مستمعينا الكرام، ونسعد متابعتكم لنا في هذه الحلقات. نسأل الله جل وعلا أن يكتب لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح بمنه وفضله، إنه سميع مجيب الدعاء. شيخنا حفظكم الله، نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال الذي يقول باعثه: ما تفسير قول الله تعالى كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة؟
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا. هذه الآية والتي قبلها هي في وصف حال المشركين، فالله جل وعلا يقول: فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. هذه حالهم، وهي حال يلومهم الله عز وجل عليها، فإنهم إذا جاءتهم الموعظة من الله وجاءهم الذكر من الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم أعرضوا وفروا من الاستماع لما أنزل الله، وشبه الله جل وعلا حالهم بالحمر المستنفرة، وهي حمر الوحش التي تنفر من الصائد أو من الأسد الذي يريدها، فهم يأخذون كل مأخذ لأجل ألا يصطادهم هذا الإنسان أو أن يأكلهم هذا الأسد. والمشركون كهؤلاء، فإنهم إذا نزل عليهم الذكر فروا ولم يستمعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والذين كفروا عما أنذروا معرضون، فهم يعرضون عما نزل لئلا يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم. وتجدهم تارة يقولون قلوبنا غلف، وتارة تجدهم يقولون قلوبنا في أكنة، ويوصي بعضهم بعضا بعدم الاستماع، وقالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. وهذا لعمر الله عين الخسارة، فإن من استمع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووعى عنه هدي إلى صراط مستقيم، وأما هؤلاء الذين أعرضوا فإنهم بقوا في كبريائهم وبقوا في جبروتهم حتى أخذهم الله عز وجل أخذ عزيز مقتدر، ثم إنهم في الآخرة هم حصب النار. وهذا يفيدنا أننا إذا سمعنا الموعظة من الله عز وجل في كتابه أو الموعظة من رسوله صلى الله عليه وسلم أن نقول كما قال سلفنا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير، فتكون منا استجابة لله عز وجل واستجابة لرسوله صلى الله عليه وسلم. بهذه الاستجابة تحيا القلوب ويمضي الإنسان في الخير ويتوانى عن الشر، وليحذر كل الحذر من معارضة شرع الله عز وجل برأيه وعقله، فإن معارضة شرع الله عز وجل بالعقول والآراء والأذواق هو من الإعراض عما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. والإنسان إذا علم ما ذم الله جل وعلا به المشركين بحث عنه وبحث عن أسبابه ليجتنبها لئلا يقع فيما وقعوا. نسأل الله عز وجل حسن الختام وأن يثبتنا وإياكم على دينه.
1: اللهم آمين. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم وفي علمكم. من الأسئلة هذا السائل يقول: هل يلزم سجود التلاوة للمستمع عند سماع القرآن عبر الإذاعة والتلفاز؟
2: إذا سمع السامع أو المستمع قراءة القارئ في التلفاز أو في الإذاعة وهو يقرأ آية السجدة فإنه لا يسجد، وإنما يسجد إذا كان يستمع من القارئ وهو في مجلسه. أما إذا كان في الإذاعة أو في التلفاز أو في المسجل أو في غير ذلك فإنه لا يسجد، والله أعلم.
1: أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: هل يجوز التبرع لشخص لم يحج؟
2: هذا السؤال يحتمل أن السائل يريد به أنه يتبرع لمن لم يحج ليحج، وهذا جائز لقول الله جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى وللمتبرع أجر. ويحتمل أن يكون السائل يريد أنه هل يجوز التبرع لمن لم يحج، يعني قد ترك الحج، يتبرع له لزواج أو لشراء مسكن أو غير ذلك. نقول: لا مانع من ذلك، والله أعلم.
1: أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا هذا السائل يقول: هل يصح الاستعاذة بالله من الشيطان عند تثاؤب؟
2: الذي جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا يحب العطاس ويكره التثاؤب، وإذا تثاءب الشخص أو جاءه التثاؤب فإنه يكظمه بقدر ما يستطيع، كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع، والحديث في صحيح مسلم. وإذا تثاءب فإنه يضع يده على فيه، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم العلة في ذلك كما في صحيح مسلم، أن الشيطان يدخل إذا تثاءب الإنسان، وأما الاستعاذة عند التثاؤب فاستحسنها بعض أهل العلم لأنها من الشيطان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا ولما كانت من الشيطان استحب أن يستعاذ بالله عز وجل من الشيطان لأنه قد حضر حينئذ، ولكن لم يثبت في هذا شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
1: اللهم صل وسلم محمد. بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. أيضا هذا سائل يقول ما حكم التهنئة بيوم الجمعة بقول جمعة مباركة ونشرها كذلك عبر الجوال؟
2: التهاني هو من باب العادات وليس من باب العبادات، وإذا كان الشيء من باب العادات فإنه لا يحتاج فيه إلى دليل، وأيضا لا يدخل في باب البدع. وأما إذا كان في باب العبادات فإنه يحتاج إلى دليل، لأن العبادات توقيفية، ومن شرع عبادة لم يشرعها الله عز وجل في كتابه أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه قد دخل بابا من أبواب البدع. وقد كره بعض أهل العلم المعاصرين هذه التهنئة، قالوا لأنها مرتبطة بيوم الجمعة، ويوم الجمعة يوم عبادة، فإذا كان الأمر كذلك فلربما دخل من هذا الباب، ولكن لعل الأقرب والله أعلم أنها ليست من باب العبادات وإنما هي من باب العادات، والله أعلم.
1: أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول ما حكم صلاة المأمومين في الفنادق المطلة على الحرم إذا كانت الصفوف غير متصلة؟
2: إذا رأى من يصلي في الفندق الإمام أو رأى بعض المأمومين وكان معه في الفندق من يصافه، يعني ليس وحده وإنما معه من يصافه، فإن صلاته مع الإمام صحيحة. أما إذا كان لا يرى الإمام ولا يرى المأمومين فلا يصلي في الفندق، وإذا لم يكن معه أحد يصافه فلا يصلي مع الحرم جماعة في الفندق، وإنما يحضر من يصلي معه أو يذهب إلى مكان يصافه فيه غيره لئلا يصلي فذا. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الفذ، والله أعلم.
1: بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. أيضا هذا سائل يقول ما حكم قول والنبي أثناء الكلام مثل والنبي صار لي كذا وكذا؟
2: المسلم يحفظ ألفاظه لأنه سيسأل عن كل ما ينطق به، وقول القائل والنبي هذا حلف بالنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم مخلوق ولا يجوز الحلف بالمخلوق، إنما يحلف الحالف بالله عز وجل بأسمائه وصفاته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم. فالحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم حلف بغير الله، وهذا بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم شرك، والله جل وعلا يقول:

0: وليس الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم من تعظيمه، بل الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم من بغضه، أو هو علامة على بغضه، لأن الحالف بالنبي صلى الله عليه وسلم قد عصى أمره، ولو كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم لاستجاب له، ولما عصى أمره ولما حلف بغير الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، والله سبحانه وتعالى أعلم.
1: أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. من الأسئلة كذلك التي وصلت برنامج، هذا السائل يقول: هل تصح كتابة حرف صاد اختصارا للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو كتابة صلعم؟
0: كره العلماء استعمال هذه الرموز للإشارة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأحب للكاتب أن يكتبها ولو تكررت، فإن لم يكتبها فليبيض لها ولا يكتب رمزا، ويجعل هذا للمتكلم، فإنه إذا رأى كلمة الرسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم. وأما الإشارة إليها فلا ينبغي، ومثل هذا الإشارة إلى تعالى بحرف التاء والعين فيكتبون تع، هذا أيضا لا ينبغي، فإذا قال قال الله تعالى ولا يكتب تع ولو تكررت أو يتركها، لأنك لا تدري على مر السنين بما تفسر هذه الكلمات. فنحن نرى في بعض المخطوطات القديمة ألفاظا اختلف الناس بعدهم في مرادهم بها، فلا تكن سببا في مثل هذا، والله أعلم.
1: أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. إلى هنا أحبتنا المستمعين الكرام، نكون قد وصلنا إلى نهاية وختم هذه الحلقة التي قد أجاب فيها عن أسئلتكم على الشيخ الأستاذ الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد عضو هيئة كبار العلماء. شكر الله لشيخنا الكريم وبارك الله فيه وفي علمه، وشكر الله لكم حسن متابعتكم، والشكر موصول كذلك لمسجل هذا اللقاء الزميل عثمان بن عبد الكريم الجوابر الله يعطيه العافية. حتى الملتقى بكم أحبتنا الكرام في حلقة قادمة بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري رحمه الله من سورة آل عمران.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

إن

0: صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري رحمه الله من سورة آل عمران.
2: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
3: عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال: ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. أخرجه البخاري. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحد منكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد متمنيا للموت فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم، وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه، وأشار بيده يقللها. متفق عليه. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان، ولن يملأ فاه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. قال أنس: قال أبي: كنا نرى هذا من القرآن حتى نزلت ألهاكم التكاثر. أخرجه البخاري. عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال: هذا المال. وربما قال سفيان: قال لي: يا حكيم، إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى. أخرجه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون في آخر الزمان دجالون كذابون، يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم، لا يضلونكم ولا يفتنونكم. أخرجه مسلم.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد بن طالب بن حميد من سورة النور.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد بن طالب بن حميد من سورة النور.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن الوجيز في التفسير.
2: الوجيز في التفسير.
3: الوجيز في التفسير.
2: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
1: يواصل البرنامج تسليط الضوء على دلالات آيات القرآن الكريم بأسلوب ميسر ومختصر. الوجيز في التفسير مع حمد الدريهم يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند السادسة صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن نور على الدرب.
4: نور على الدرب.
1: برنامج نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم غدا عند التاسعة مساء.
5: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ مشاري العفاسي من سورة الكهف.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ مشاري العفاسي من سورة الكهف.
1: سنن الجمعة.
2: يسن يوم الجمعة الاغتسال والتطيب، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر، ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. أخرجه البخاري. يسن يوم الجمعة التبكير إلى الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون: الأول فالأول. أخرجه مسلم. يسن يوم الجمعة الصلاة إلى خروج الإمام للخطبة، لقول نافع رحمه الله: كان ابن عمر يطيل الصلاة قبل الجمعة ويصلي بعدها ركعتين في بيته، ويحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. أخرجه أبو داود وابن خزيمة وابن حبان. يسن يوم الجمعة إكثار الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لقوله عليه أزكى الصلاة: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. رواه أبو داود وصححه الألباني. يسن يوم الجمعة الإكثار من الدعاء، لأن فيه ساعة مستجابة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجمعة لساعة لا يوافقها مسلم يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه إياه. أخرجه مسلم. من سنن الجمعة قراءة سورة الكهف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. رواه الحاكم وصححه الألباني.
1: سنن الجمعة. ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة المدينة المنورة على موجات الإف إم مهد الذهب 90.1 المليليح 89.5 العيس 90 على موجات الإف إم.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ محمد الحسن من سورة الزخرف.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ محمد الحسن من سورة الزخرف.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن اللهم بك أصبحنا،
2: تنفس الصباح بيوم جديد.
3: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
1: اللهم بك أصبحنا، رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6:30 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن. سؤال على الهاتف.
4: سؤال على الهاتف. على الهاتف.
5: مساك الله بالخير يا شيخ.
6: يا هلا ومسهلا.
1: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 وأربعاء عند 4:10 عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن وقرآن الفجر.
7: في صلاة الفجر يكتنف الخشوع المحاريب
8: وقرآن الفجر.
7: وقرآن الفجر برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
8: من محراب صلاة الفجر.
1: مسامع خاشعة منتقاة من تلاوات الأئمة في صلاة الفجر. وقرآن الفجر يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 9:30 صباحا.
9: إذاعة القرآن الكريم
7: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد أيوب رحمه الله من سورة الأنعام.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد أيوب رحمه الله من سورة الأنعام.
1: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
2: عن جابر رضي الله عنه قال: إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته، فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا. أخرجه مسلم. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وشبك بين أصابعه. متفق عليه. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: خسفت الشمس في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام فزعا يخشى أن تكون الساعة، حتى أتى المسجد فقام يصلي بأطول قيام وركوع وسجود ما رأيته يفعله في صلاة قط، ثم قال: إن هذه الآيات التي يرسلها الله لا تكون لموت أحد ولا لحياته، ولكن الله عز وجل يرسلها يخوف بها عباده، فإذا رأيتم منها شيئا فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره. متفق عليه. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قال: ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين. قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: حدثني بهن ولو استزدته لزادني. متفق عليه. عن أبي برزة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح وأحدنا يعرف جليسه، ويقرأ فيها ما بين 60 إلى 100، ويصلي الظهر إذا زالت الشمس، والعصر وأحدنا يذهب إلى أقصى المدينة، رجع والشمس حية، ونسيت ما قال في المغرب، ولا يبالي بتأخير العشاء إلى ثلث الليل. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة، وعليكم بالسكينة والوقار، ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره، فشكر الله له فغفر له. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن منهم الضعيف والسقيم والكبير، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. متفق عليه. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة، كانت تلك صلاته يسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه، ويركع 2 ركعة قبل صلاة الفجر، ثم يضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المنادي للصلاة. أخرجه البخاري.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي صلاح عمر من سورة الزمر.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
4: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي صلاح عمر من سورة الزمر.
1: دخل الآن وقت صلاة الجمعة حسب توقيت مدينة الرياض،

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صلاح با عثمان من سورة لقمان.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الله جميع أوقاتكم بالخير والمسرات. مرحبا بكم في هذا البث والنقل الحي المباشر، حيث بعد قرابة 13 دقيقة سوف نتحول بكم بمشيئة الله تعالى إلى البقاع الطاهرة في مكة المكرمة، لننقل لكم من هناك وعلى الهواء مباشرة خطبتي وصلاة الجمعة من أطهر بقعة على وجه البسيطة من جوار الكعبة المشرفة، حيث توجهت جموع المعتمرين والمصلين مع بواكير صباح هذا اليوم لقراءة القرآن الكريم في البيت العتيق وتحري ساعات الإجابة. الساحات والأروقة والأسطح ازدانت بكثافة بشرية متجانسة من شتى بقاع الأرض، جاءوا من كل فج عميق وسط تكامل وتنظيم وخدمات مميزة تقدم لضيوف الرحمن من ماء زمزم البارد ومن تنظيم الممرات وتسهيل حركة الطواف والسعي. أنظار المؤمنين هناك أيها الكرام تتوجه لمنبر الحرم المكي الشريف لاستماع خطبتي الجمعة واستلهام الدروس والعبر منها. خشوع تام أيها الكرام يعم المكان. جموع المصلين في المسجد الحرام بمكة المكرمة سينصتون بمشيئة الله تعالى لخطبة الجمعة التي تدعوهم لمكارم الأخلاق وما جاء في كتاب الله عز وجل وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وأنظار المؤمنين في عالمنا الإسلامي يترقبون أيضا هاتين الخطبتين المباركتين التي يلقيها أصحاب الفضيلة من أئمة الحرم المكي الشريف. الأجساد تصطف بانتظام دقيق في هذه البقعة الطيبة المباركة، مستشعرين قول حبيبهم ونبيهم محمد صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. يوم الجمعة أيها الكرام هو خير أيام الأسبوع، ويكفيه شرفا وفخرا أن الله تبارك وتعالى اختصه بالذكر والثناء في كتابه الكريم، حيث قال: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ورسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الشريف الذي رواه الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة، أخرجه أحمد. الأحاديث في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم التي تبين فضل الجمعة أيها الكرام متعددة ومتنوعة، فهذا رسول الهدى صلى الله عليه وسلم الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة خير نصح، يقول: أظل الله
عن الجمعة من كان قبلنا، فكان لليهود يوم السبت وكان للنصارى يوم الأحد، فجاء الله بنا فهدانا الله ليوم الجمعة، فجعل الجمعة والسبت والأحد، وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة. نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة، المقضي لهم قبل الخلائق. أيها الكرام، في هذا اليوم العظيم تتوجه القلوب المؤمنة إلى ربها، ترفع أكف الضراعة إلى الله عز وجل، وتسأله من خيري الدنيا والآخرة، فلا رب لهم سواه، ولا إله غيره سبحانه وبحمده. يقول خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم عن يوم الجمعة: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه.

أيها الكرام، يوم الجمعة يسن فيه قراءة سورة الكهف كما ورد عن خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم أن قراءتها تضيء ما بين الجمعتين، وهي سبب، وهذا اليوم المبارك يوم الجمعة هو سبب في تكفير السيئات ورفع الدرجات. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما ما لم تغش الكبائر. أخرجه أحمد. في هذا اليوم المبارك مستمعينا الكرام، يوم فيه فضل عظيم من الله عز وجل، وفيه آداب وأخلاق وسنن حري بالمسلم أن يراعيها ويلتزم بها، وقد نبهنا الشارع الحكيم إليها، ومنها الاغتسال والتطيب، حيث يقول الله عز وجل في محكم التنزيل: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ويقول رسول الهدى صلى الله عليه وسلم: الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. وما أجمل أن نستاك وأن نمس من طيب أهلنا قبل أن نخرج إلى يوم الجمعة. أيها الكرام، التبكير في الذهاب إلى الصلاة من يوم الجمعة أمر عظيم جليل يثيب الله عز وجل المؤمنين عليه. فعن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا كان يوم الجمعة قعدت الملائكة على أبواب المسجد فيكتبون الناس من جاء من الناس على منازلهم، فرجل قدم جزورا، ورجل قدم بقرة، ورجل قدم شاة، ورجل قدم دجاجة، ورجل قدم عصفورا، ورجل قدم بيضة. قال: فإذا أذن المؤذن وجلس الإمام على المنبر طويت الصحف ودخلوا المسجد يستمعون الذكر. وهذا حديث عظيم أيها الكرام، رواه أوس ابن أبي أوس رضي الله عنه أرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم الجمعة فغسل أحدكم رأسه واغتسل، ثم غدا وابتكر، ثم دنا فاستمع وأنصت، كان له بكل خطوة خطاها كصيام سنة وقيام سنة. أيها الكرام، ما أجمل أن نتفرغ لعبادة الله عز وجل في هذا اليوم الفضيل، وأن نتجنب تخطي الرقاب. وعن جابر بن عبد الله أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فجعل يتخطى الناس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجلس، فقد آذيت وآنيت. الإنصات لخطبتي الجمعة أيها الكرام أمر عظيم، وما أجمل كذلك أن نستمع إليها بقلوبنا قبل آذاننا، ففيها من الفوائد والدرر والحكم الشيء الكثير، فيها زاد إيماني يكون خيرا لنا يوم أن نلقى الله عز وجل. ما أجمل مستمعينا الكرام أن نتفرغ بعد العصر لدعاء الله عز وجل من خيري الدنيا والآخرة. فضل يوم الجمعة أيها الكرام ليس مختصا بالرجال فقط، بل هو

0: ولعموم المسلمين والمؤمنين من النساء والرجال. أجمل أن نستثمر آخر ساعة من هذا اليوم الفضيل في دعاء الله عز وجل وطرح الأماني في أن يزيد من درجاتنا في الدنيا والآخرة. ما أجمل مستمعينا الكرام أن نتصدق على الفقراء والمساكين والمحاويج، وما أجمل أن نستكثر من الأعمال الصالحة ومن الصلاة والسلام على رسول الهدى صلى الله عليه وسلم. ففضل الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في ليلة الجمعة ويوم الجمعة كبير. في هذه الأثناء مستمعينا الكرام نتحول بكم إلى الرحاب الطاهرة في مكة المكرمة ليرفع من هناك وعلى الهواء مباشرة نداء الحق لصلاة الجمعة، ومن ثم يعتلي إمام وخطيب المسجد الحرام درجات منبر الحرم المكي الشريف لإلقاء خطبتي الجمعة. فنبقى وإياكم مع هذه الأجواء الإيمانية، فإلى هناك.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الله أكبر الله أكبر.

الحمد لله، الحمد لله الذي أنشأ وبرى وخلق السماء والثرى، لا يعزب عن علمه ما عنا وما طرى، يعلم السر وأخفى. وأشهد أن لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خير الورى، وعلى آله وصحبه ومن سار على هديهم واقتفى. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله، فهي طريق النجاة والسلامة وسبيل الفوز والكرامة، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا. أيها المسلمون، فإن من أعظم ما امتنَّ الله به على الإنسان وأجزل له به العطاء والإحسان نعمةً لا يبلغ مداها إطناب ولا يحيط بعظم حقها إسهاب، بها يعرف المرء السقيم من الصحيح ويميز الحسن من القبيح، وبها يتقي الخطر ويدرأ عن نفسه الضرر، إنها نعمة البصر. قال تعالى: ألم نجعل له عينين. ولذا عظم ثواب من ابتلي بالعمى فصبر واحتسب الأجر في ذلك واصطبر. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله قال: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة، يريد عينيه. رواه البخاري. فالبصر نعمة تستوجب الحمد والشكر وصدق الاعتراف بالفضل. قال تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ومن شكر الله على نعمة البصر ألا يستعمله العبد إلا في مراض الله وفيما يعود عليه بالنفع في دينه ودنياه، وأن يحفظ بصره عن الحرام ويصونه من الوقوع في الآثام. فإن النظر من أعظم أبواب القلب خطرا وأوسعها أثرا، فالعين رسول القلب وبريده، فإذا رأت العين تعلق القلب، وإذا تعلق القلب تحركت الشهوات وتوالت الخطرات وتكاثرت الهواجس وتواردت الوساوس. أيها الناس، ولما كان الأمر كذلك وكانت الشريعة قد جاءت بسد الذرائع المفضية إلى الحرام، لم تكتف الشريعة بتحريم الفاحشة ذاتها، بل حرمت وسائلها وسدت منافذها وقطعت أسبابها، فجاء الأمر الإلهي الصريح بغض الأبصار عما حرم الله، بل وبدأ بالأمر بحفظ البصر قبل حفظ الفرج لشدة التلازم بينهما. فقال جل وعلا: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فالنظرة المحرمة سهم من سهام إبليس المسمومة وحبائله الموبوءة، يصيب به القلوب فيرديها ويطفئ نورها فيعميها، فإذا تمكن السهم من القلب صار أسيرا للشهوة، رهينا للهوى، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. واعلموا رحمكم الله، واعلموا رحمكم الله، أن العين تجمل ما لا ينال وتزين ما لا يدرك، فتراه على خلاف حقيقته وفي غير صورته، ف
فليحذر العاقل إطلاق البصر، فإن الصبر على غض البصر أيسر من الصبر على الألم الذي بعده، لا سيما في هذه الأزمنة التي تكاثرت فيها وسائل الإغراء وتنوعت مسالك الإغواء، حتى غدت تجارة رابحة وبضاعة رائجة تبث في الأجهزة والشاشات ووسائل التواصل والقنوات، وتتسلل إلى البيوت والعقول بغير استئذان ودون مراعاة لاختلاف الأعراف والثقافات والأديان. فما أحوجنا في خضم ذلك إلى التذكير بغض البصر، فذلكم من أعظم صور التقوى في هذا العصر. أيها المؤمنون، إن غض البصر يزكي القلب ويجمعه على الطاعات، ويمنع تشتته في أودية الشهوات، ويصونه من الفتن والضلالات، وبه ينال العبد راحة البدن وسعادة الروح وحلاوة الإيمان ولذة الطاعة، ويفتح له أبواب العلم والمعرفة، ويجمع له بين سلطان البصيرة والحجة والقدرة والقوة، ويورثه الحكمة والهداية والفطنة والفراسة والثبات والشجاعة والنور في القلب. وعلى قدر ما يغض العبد بصره عن الحرام يكون حظه من النور. ومن ثمرات غض البصر تفرغ العبد للتفكر في مصالح دينه ودنياه، فإن إطلاق البصر يشتت فكره ويشوش خاطره ويتعب جوارحه ويرهق كاهله وتنفرط عليه أموره، فالعاقل الحصيف ينظر في العواقب والمآلات، ويعلم أن لذة النظر لحظات وحسرته سنوات، وأن ما عند الله خير وأبقى. قال تعالى: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. عباد الله، نفعني الله وإياكم بهدي كتابه وبسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

الحمد لله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، عباد الله، مما يعين على غض البصر تقوى الله عز وجل والخوف من عقابه والإكثار من دعائه، وأن يجاهد الإنسان نفسه، ومن يستعفف يعفه الله، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. قيل لبعض السلف: بما يستعان على غض البصر؟ فقال: بعلمك أن نظر الله إليك أسبق من نظرك إلى من نظرت إليه. ومما يعين على غض البصر أن يبتعد المرء عن مواطن الشبه والفتن ومجالس السوء، فإن القلوب ضعيفة والفتن خطافة. واعلموا رحمكم الله، واعلموا رحمكم الله، أن غض البصر ليس حرمانا بل هو كرامة، وليس كبتا بل هو صيانة وديانة. ألا فاتقوا الله عباد الله، وغضوا أبصاركم عما حرم ربكم، وراقبوه في خلواتكم وجلواتكم، فإنكم مسؤولون عن أعمالكم. قال تعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. عباد الله، هذا وصلوا وسلموا على من أرسل بالحكمة والهدى، خير الورى وأفضل من وطئ الثرى، كما أمركم بذلك ربكم جل وعلا، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل وسلم وبارك على الرسول الأمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة الراشدين، وعن الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وجودك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واحمي حوزة الدين، وانصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك المؤمنين، وأدم نعمة الأمن والأمان على بلادنا المملكة العربية السعودية وعلى سائر بلاد المسلمين. اللهم أيد بالحق والتوفيق والتسديد إمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، ووفقهم وأعوانهم لكل ما تحب وترضى، ولكل ما فيه خير وعز للبلاد والعباد، ونصر وتمكين للإسلام والمسلمين. اللهم احفظ وانصر رجال أمننا ودفاعنا، اللهم احفظ وانصر رجال أمننا ودفاعنا وجنودنا على ثغورنا، وكلهم عونا ونصيرا، وكلهم عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم اللهم موتانا وموتى المسلمين، وانصر المستضعفين من المسلمين في فلسطين، وانصر المستضعفين من المسلمين في فلسطين وفي كل مكان، واجعل لهم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

0: استووا، أقيموا صفوفكم وتراصوا، استووا. الله أكبر،
1: الله أكبر.
0: الحمد لله رب العالمين الرحمن

0: لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. الله
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد. الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله

0: أكبر.
1: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين،

0: أكبر.
1: سمع الله لمن حمده.
0: ربنا ولك الحمد.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله
0: الله أكبر. الله أكبر.

0: وهكذا إخوة الإيمان قضيت شعائر صلاة الجمعة، نقلناها لكم على الهواء مباشرة من الرحاب الطاهرة في مكة المكرمة عبر أثير إذاعة القرآن الكريم للمملكة العربية السعودية. وقد أما وخطب بالمصلين في الحرم المكي الشريف الشيخ والأستاذ الدكتور ياسر بن راشد الدوسري إمام وخطيب المسجد الحرام جزاه الله خيرا، فقد تحدث في بداية خطبته بعد حمد الله عز وجل والصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم عن نعمة البصر، حينما أورد هذه الآية الكريمة: ألم نجعل له عينين، فهي نعمة من الله جل وعلا. جعلنا الله وإياكم من الموفقين في الدارين، وممن يشكر نعمه ظاهرة وباطنة. ثم بعد ذلك تحدث عن ثواب من كف بصره، وأن الله عز وجل إذا ابتلى عبده بفقد حبيبتيه عوضه الله الجنة. تحدث فضيلة إمام وخطيب المسجد الحرام عن أهمية غض البصر، وأن النظرة المحرمة هي سهم من سهام إبليس، نسأل الله عز وجل السلامة والعافية، وأن على المؤمن أن يغض بصره عن الصور المحرمة، فهي وبال على المؤمن في دنياه وفي آخرته، وأن يبتعد عن طرق الإغراء والإغواء التي تضج بها وسائل التواصل الاجتماعي. فمن فوائد غض البصر عن الحرام إنارة القلب بالإيمان والفراسة، وكذلك من غض بصره عن الحرام زاد حظه من النور من الله عز وجل، وزاد تفكره الإيجابي في مصالح الدين والدنيا. مستمعينا الكرام، من فرط في إطلاق بصره في الحرام استلذ لحظات، وجاءته نوبات من الحسرة سنوات وسنوات. وما اعتنى مؤمن ببصره إلا وفقه الله جل وعلا. يقول الله عز وجل في محكم التنزيل: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. غض البصر أيها الكرام، من أراد أن يستلذ بهذه الطاعة العظيمة ويغض بصره عن الحرام، فعليه أن يتذكر أن الله عز وجل أسبق إليه من نظره إلى هذه المحرمات، وأن الله عز وجل ينظر إليه في خلواته حتى ولو أطفأ الأضواء وأغلق الأبواب. تحدث فضيلته أيضا عن أهمية الابتعاد عن مواطن الشبهة والسوء والفتن الخطافة، وقال فضيلته وفقه الله: إن غض البصر ليس حرمانا كما يعتقد البعض، بل هو كرامة من الله عز وجل، وليس كبتا كما يتصوره بعض الناس، بل هو ديانة وصيانة. يقول الله عز وجل في محكم التنزيل أيها الكرام في هذه الآية الكريمة العظيمة: وهي آية يجب علينا أن نقرأها ونعيها بقلوبنا قبل أعيننا وقبل ألسنتنا، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. أيها الكرام، ما أجمل أن نتفكر وأن نتذكر هذه النعمة العظيمة، ففي غض البصر صورة تتجلى من أعظم صور التقوى، ففيه تزكية للقلب وجمعه على الطاعات من الأقوال والأفعال، وابتعاده عن التشتت في دروب الغي والأهواء. غض البصر أيها الكرام سعادة الروح ولذة الطاعة والإيمان وسلطان البصيرة. النظرة المحرمة أيها الكرام ربما يستلذ بها العبد لحظات ولحظات، ولكنها ذنوب تدون في خطيئته، فلنحرص أيها الكرام كثيرا عن الابتعاد عن ذنوب الخلوات، فذنوب الخلوات أيها الكرام خطرها عظيم عن القلب، ذنوب الخلوات أيها الكرام شرها مستطير، فيجب على المسلم أن يبتعد عنها. يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضا فيجعلها الله عز وجل هباء منثورا. قال ثوبان: يا رسول الله صفهم لنا، جلهم لنا ألا نكون منهم ونحن لا نعلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم، ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. نسأل الله عز وجل فالحذر الحذر من إطلاق البصر في الحرام، كما بين ذلك إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ والأستاذ الدكتور راشد ياسر بن راشد الدوسري جزاه الله خيرا. إذن مستمعينا الكرام، كان ذلكم مقتطفات من خطبتي الجمعة، رصدناها لكم من منبر الحرم المكي الشريف. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما نسمع أو نقول، واجعلنا ممن يراعي هذه النعم العظيمة ويستعملها في طاعة الله عز وجل من الأقوال والأعمال، وأن يرزقنا شكر نعمه ظاهرة وباطنة. وقليل من العباد الشكور، اللهم اجعلنا من الشاكرين الذاكرين. هذه إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، ولازلنا وإياكم مستمعينا الكرام نتواصل في ظهيرة هذا اليوم المبارك الجمعة.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية،
0: هدى عندك

0: محبة الرسول صلى الله عليه وسلم ليست كلمات تردد، بل هي عقيدة وسلوك، تعني طاعته صلى الله عليه وسلم فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله عز وجل إلا بما شرع.
1: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
2: صلوا عليه.
3: في كل خطوة يخطوها حاج أو معتمر فرصة لك لتكون شريكا معنا في الأجر. جمعية مواسم لخدمة ضيوف الرحمن جمعية خيرية تعنى بتقديم خدمات نوعية للحجاج والمعتمرين بما يضمن راحتهم وسلامتهم خلال رحلتهم الإيمانية عبر مبادرات ميدانية وشراكات فاعلة تعزز جودة الخدمات واستدامة الأثر. فكن سببا في خدمة ضيوف الرحمن واغتنم أجر الإحسان. ساهم اليوم من خلال زيارتك لمنصة التبرعات الخاصة بجمعية مواسم أو بالاتصال على الرقم والواتساب 053-13-11414. فخير العطاء ما بلغ بيت الله وخدم قاصديه.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. الواحدة ظهرا، إذاعة القرآن الكريم موجز لأهم الأنباء.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. على قراءته عبد الرزاق العليوي. إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس وزراء حفظهم الله، وصل إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض التوأم الملتصق الفيجي جي سي بيل ودي سيسيا قادمين من جمهورية جزر فيجي، إذ نقل التوأم إلى مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بوزارة الحرس الوطني لدراسة حالتهما والنظر في إمكانية إجراء عملية فصلهما، وذلك ضمن جهود البرنامج السعودي للتوائم الملتصقة. تلقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان اتصالا هاتفيا من الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين، وجرى خلال الاتصال استعراض آخر المسجدات الإقليمية فضلا عن الجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. هذا وهنأ ملك مملكة البحرين ولي العهد بمناسبة إنشاء التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات واختيار المملكة قائدة لهذا التحالف ومقر رئيسا دائما له، ما يعكس الثقة الدولية بالدور القيادي للمملكة في تعزيز الأمن البحري الجماعي. وتم خلال الاتصال بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار المملكة بأشد العبارات العدوان الإيراني الغاشم على الكويت والأردن عقب استهداف إحدى مقار الشركات شمال الكويت، ما أسفر عن وفاة أحد العاملين. هذا وجددت المملكة تضامنها الكامل مع البلدين في كل ما يتخذانه من إجراءات تجاه الاعتداءات الإيرانية المخالفة للقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار. كما أدانت رابطة العالم الإسلامي باستنكار شديد مواصلة إيران اعتداءاتها الآثمة على الكويت والأردن ومصر، مشددة على التضامن الكامل مع الكويت والأردن ومصر في كل ما يتخذونه من إجراءات لحفظ أمنهم وسيادتهم وسلامة مواطنيهم والمقيمين على أراضيهم. أكد البيان المشترك الصادر عن 14 دولة من الدول المشاركة لإنشاء التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات أن التحالف يهدف إلى تعزيز الأمن البحري وحماية حرية الملاحة وتأمين خطوط التجارة وطرق إمدادات الطاقة وحماية المصالح البحرية المشتركة في باب المندب والبحر الأحمر وخليج عدن، ووفقا للقانون الدولي والأعراف الدولية. وذلك مع استمرار انضمام بقية الدول فور استكمال إجراءاتها، مع بقاء باب الانضمام مفتوحا أمام جميع الدول الراغبة. البيان أشار إلى تعزيز التعاون في مجالات الأمن البحري وتبادل المعلومات والاستخبارات والتخطيط العملياتي والتمارين المشتركة وتنفيذ العمليات البحرية. من إذاعة القرآن الكريم للمملكة العربية السعودية قدمت لحضراتكم موجز الواحدة ظهرا، شكرا لكم على طيب المتابعة. هذه تحياتي وتحيات زميل منفذ هذا الموجز محمد بن سعيد الغامدي. طابت جمعتكم بالخير والمسرات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: من برامجنا في إذاعة القرآن التفسير الفقهي، يواصل هذا البرنامج تبيين الجوانب الفقهية في آيات من كتاب الله تعالى. التفسير الفقهي مع الشيخ سعد الشثري يأتيكم الاثنين عند 10 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن دروس من الحرمين. في أطهر البقاع يتحلق طلبة العلم حول مشايخهم وتنهل القلوب والأسماع.
6: فإذا أردنا أن يقوى إيماننا نمارس الطاعات. أولا نكثر الذكر، لا إله إلا الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، نصلي، نصوم، نتصدق، نغض البصر.
3: عرض نخبة من دروس أهل العلم من رحاب الحرمين الشريفين. دروس من الحرمين مع ثلة من علماء الحرمين الشريفين يأتيكم اليوم عند 4:30 عصرا.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
7: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ سامي السلمي من سورة البقرة.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون.

ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ سامي السلمي من سورة البقرة.
1: تسابيح. سبحان من في ملكه مقيم وفي جلاله عظيم وبكل شيء عليم. سبحان من هو بعباده رحيم وبمن أطاعه منهم كريم ولمن عصاه منهم حليم. سبحان من لا تضيق بالمذنبين رحمته ولا بالسائلين ساحته. سبحان من خلق فسوى وأنعم فهدى وأطعم وسقى وعلى طاعته أعان وقوى وبلغ المراد وهدى. سبحان من يشفي السقيم ويغفر الذنب العظيم. سبحان من لا يجزي آلاءه أحد ولا يبلغ مدحته قول قائل فسبحانه ما أرحم. سبحان من لا شريك له. عم جميعنا يا رب بالرحمة والرضوان وعاملنا باللطف والإحسان واجعل عاقبة أمرنا يا مولانا عندك العفو والصفحة والغفران.
2: طريق الخلاص.
3: الذنوب والمعاصي تضر ولا بد، وضررها في القلب كضرر السموم في الأبدان على اختلاف درجاتها في الضرر. وهل في الدنيا والآخرة شر وداء إلا سببه الذنوب والمعاصي؟ فما الذي أخرج الأبوين من الجنة، دار اللذة والنعيم والبهجة والسرور، إلى دار الآلام والأحزان والمصائب؟ وما الذي أخرج إبليس من ملكوت السماء وطرده ولعنه ومسخ ظاهره وباطنه فجعل صورته أقبح صورة وأشنعها وباطنه أقبح من صورته وأشنع؟ وما الذي غرق أهل الأرض كلهم حتى على الماء فوق رؤوس الجبال؟ وما الذي سلط الريح على قوم عاد حتى ألقتهم موتى على وجه الأرض كأنهم أعجاز نخل خاوية، ودمرت ما مرت عليه من ديارهم وحروثهم وزروعهم ودوابهم حتى صاروا عبرة للأمم إلى يوم القيامة؟ وما الذي أرسل على قوم ثمود الصيحة حتى قطعت قلوبهم في أجوافهم وماتوا عن آخرهم؟ وما الذي رفع قرى قوم لوط حتى سمعت الملائكة نبيح كلابهم ثم قلبها عليهم فجعل عاليها سافلها فأهلكهم جميعا ثم أتبعهم حجارة من السماء أمطرها عليهم فجمع عليهم من العقوبة ما لم يجمعه على أمة غيرهم؟
4: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة مكة المكرمة على موجات الاف ام مكة المكرمة 94.7، جدة 89.8، الطائف 99.8، رابغ 88.6، على موجات الاف ام
5: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ ناصر العصفور من سورة الشعراء.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ ناصر العصفور من سورة الشعراء.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن شرح كتاب التوحيد
2: برنامج يشرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لمؤلفه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.
1: شرح كتاب التوحيد مع الشيخ الدكتور سامي بن محمد الصقير يأتيكم الأحد عند 10 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس التفسير
3: مجالس إيمانية وتربوية مستنبطة من آي الذكر الحكيم.
1: مجالس التفسير يأتيكم الأحد عند 1 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن. اقرأوا القرآن
4: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.
1: برنامج مباشر يصل المستمعين بالقراء المتقنين لتعليم التلاوة وتصحيحها عبر الاتصال على هاتف المشاركة 011-405-2999. اقرأوا القرآن يأتيكم كل أحد وثلاثاء عند 4:20 عصرا.
5: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خليفة الطنيجي من سورة القمر وحتى سورة الواقعة.

قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر

هم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر

وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خليفة الطنيجي من سورة القمر وحتى سورة الواقعة.
1: قال الله تعالى:

0: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. رواه مسلم وغيره. وقال عليه الصلاة والسلام: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه. أخرجه أبو داود وغيره. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد.
1: وآية لهم. آية لهم.
2: يقول ربنا عز وجل: إن ربك هو القوي العزيز. أثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كتب إلى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في رسالة طويلة: أما بعد، فإني آمرك ومن معك من الأجناد بتقوى الله عز وجل على كل حال، فإن تقوى الله أفضل عدة على العدو وأقوى المكيدة في الحرب، وأمرك ومن معك أن تكونوا أشد احتراسا من المعاصي منكم من عدوكم، فإن ذنوب الجيش أخوف عليهم من عدوهم، وإنما ينتصر المسلمون بمعصية عدوهم لله. ما هو حجم الأسلحة التي كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعتمد عليها حتى يقول لسعد بن أبي وقاص قائد جيشه ذلك الكلام العجيب؟ من الخطأ بمكان أن نظن أن عمر رضي الله عنه بكلماته التي قالها لسعد رضي الله عنه عن تقوى الله عز وجل والبعد عن الذنوب مع اتخاذ كافة الأسباب المادية المتاحة أنه كان لا يعرف الأسلحة المتنوعة التي لا حدود لحصرها، التي سيتحقق بها النصر على الأعداء. يا ترى ما الذي كان يعتمد عليه الفاروق رضي الله عنه من أسلحة بعد تقوى الله عز وجل وتجنب معاصيه واتخاذ الأسباب؟ كان عمر رضي الله عنه يعتمد بعد تقوى الله عز وجل واتخاذ ما يستطيع من أسباب على أسلحة أخرى من عند ربه العزيز الجبار المتكبر لا توازيها كل أسلحة الدمار الشامل الموجودة في كل قارات الأرض. كان عمر رضي الله عنه يعتمد على العذاب الذي جاء ذكره في قوله تعالى: فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ إبراهيم الدوسري من سورة الطارق وحتى سورة التكاثر.

والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ إبراهيم الدوسري من سورة الطارق وحتى سورة التكاثر.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن الوجيز في التفسير.
2: الوجيز في التفسير، عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
1: يواصل البرنامج تسليط الضوء على دلالات آيات القرآن الكريم بأسلوب ميسر ومختصر. الوجيز في التفسير مع حمد الدريهم يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند السادسة صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن نور على الدرب. نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم غدا عند التاسعة مساء. من برامجنا في إذاعة القرآن اللهم بك أصبحنا.
3: تنفس الصباح بيوم جديد.
4: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
3: اللهم بك أصبحنا.
1: رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند السادسة والنصف صباحا.
5: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الله الخلف من سورة ياسين.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الله الخلف من سورة ياسين.
1: دخل الآن وقت صلاة العصر حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ ناصر باحاج من سورة فاطر.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ ناصر باحاج من سورة فاطر.
1: دخل الآن وقت أذان العصر حسب توقيت مكة المكرمة، ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان صلاة العصر، فإلى هناك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم والقسوة والغفلة والعيلة والذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الفقر والكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء، ونعوذ بك من الصمم والبكم والجنون والجذام والبرص وسيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من الجوع، فإنه بئس الضجيع، ونعوذ بك من الخيانة، فإنها بئسة البطانة. اللهم إنا نعوذ بك من الجبن والبخل وسوء العمر وفتنة الصدر وعذاب القبر. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ معتز الشلوي من سورة المعارج.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ معتز الشلوي من سورة المعارج.
1: في كل يوم اثنين وخميس فرصة جديدة لأجر يتجدد. ساهم في تفطير الصائمين في المسجد الحرام عبر جمعية مواسم لخدمة ضيوف الرحمن، واجعل لك نصيبا من الأجر مع كل صائم يفطر على عطائك. تبرعك اليوم يصنع أثرا ويعين صائما ويمنحك بإذن الله أجر الإطعام. ساهم الآن من خلال الاتصال والواتساب 0531-31-1414 أو زيارة موقع التبرعات الخاصة بالجمعية، وكن شريكا في خدمة ضيوف الرحمن وأحيي سنة الصيام بالعطاء والإحسان.
2: حديث قدسي. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. أخرجه مسلم.
3: حديث قدسي.
2: الرابعة عصرا، إذاعة القرآن الكريم، نشرة الأخبار.
4: على تقديمها عبد الرزاق بن عبد الله العليوي، يستهلها بسم الله الرحمن الرحيم بأبرز العناوين: إنفاذا لتوجيهات القيادة بالمملكة وصول التوأم الملتصق الفيجي إلى الرياض، مصدر مسؤول يؤكد حرص المملكة على علاقتها مع العراق حكومة وشعبا ويشدد على كبح الاعتداءات الميليشيات الإيرانية المتكررة، رابطة العالم الإسلامي تدين وتستنكر مواصلة إيران اعتداءاتها الآثمة على دول المنطقة، ديوان المظالم ينجز أكثر من مليون طلب قضائي منذ بداية العام. كان ذلكم موجز النشرة، وليكم التفاصيل من إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. إنفاذا لتوجيهات القيادة في المملكة، وصل إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض اليوم التوأم الملتصق الفيجي جي سييل ودي سيسيا برفقة ذويهما قادمين من جمهورية جزر فيجي، إذ نقل التوأم إلى مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بوزارة الحرس الوطني لدراسة حالتهما والنظر في إمكانية إجراء عملية فصلهما. أكد مصدر سعودي مسؤول أن المملكة العربية السعودية حريصة على علاقتها مع العراق حكومة وشعبا، أن الضربة الجوية التي نفذتها ليست موجهة ضد الشعب العراقي أو حتى الحكومة العراقية، أن الضربة الجوية استهدفت قدرات الميليشيا التي هددت أمن المملكة واستهدفت منشآتها المدنية والاقتصادية الحيوية، وأتت الضربة الجوية كرد دقيق ومحدود واقتصرت على مستودعات عسكرية للميليشيات ارتبطت بالاعتداءات التي استهدفت أراضي المملكة ومنشآتها الحيوية والبترولية. وجاء الرد السعودي بعد استنفاذ جميع الإجراءات الدبلوماسية والسياسية وممارسة أقصى درجات ضبط النفس خلال الأشهر الماضية، وأن اعتداءات الميليشيا الإرهابية المتكررة تضر بمصالح العراق وعلاقاته مع الدول العربية والإسلامية، وتحول أراضيه ومقدراته إلى أداة للعدوان ضد دول جوار العراق، عندما تروج له جهات في العراق وخارجه لتأجيج الطائفية لا ينطلي على العقلاء العراقيين ولا على الشعب العراقي الواعي، وهذه جهات لا تريد للعراق تقاربات تعزز أمنه واستقراره. قال الجيش الكويتي أنه رصد طائرات مسيرة معادية من إيران داخل المجال الجوي، مؤكدا أنه تم التعامل معها وتدميرها، وأضاف أن العدوان الإيراني الآثم استهدف عددا من المنشآت الحيوية والعسكرية حيث تم التعامل مع الأهداف المعادية وتدميرها. أدانت رابطة العالم الإسلامي باستنكار شديد مواصلة إيران اعتداءاتها الآثمة على دولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية، وكذلك الهجوم بطائرة مسيرة على سفينتين في ميناء دمياط بجمهورية مصر العربية، وفي بيان للأمانة العامة للرابطة، جدد معالي الأمين العام رئيس هيئة علماء المسلمين فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى التنديد بهذه الاعتداءات الإجرامية واستهداف البنى التحتية والمشاة المدنية والحيوية، والتي تنتهك كل القيم الدينية والقوانين والأعراف الدولية والإنسانية، وتمثل تهديدا خطرا على أمن المنطقة واستقرارها وسلامة شعوبها. أوصى فضيلة إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور ياسر بن راشد الدوسري المسلمين بتقوى الله عز وجل، مبينا أن التقوى سبيل الفوز والنجاة، وأن من أعظم نعم الله على عباده نعمة البصر التي تستوجب شكرها باستعمالها فيما يرضيه سبحانه، محذرا من إطلاق النظر إلى المحرمات لما يترتب عليه من آثار على القلب والدين والسلوك. وأشار خلال خطبة الجمعة بالمسجد الحرام إلى أن غض البصر من أجل العبادات التي تزكي القلب وتحفظ الجوارح، وأن إطلاق النظر إلى المحرمات يعد من أعظم أبواب الفتنة، إذ يورث تعلق القلب بالشهوات ويوقع صاحبه في الغفلة، مبينا أن الشريعة لم تقتصر على تحريم الفواحش بل حرمت الوسائل المفضية إليها. كما أوصى إمام وخطيب المسجد النبوي فضيلة الشيخ صلاح البدير باستحباب سقي الماء البارد ليقي الناس من شدة الحر، والتحذير من التراخي عن سقي الظمآن، ودعا إلى التراحم بينهم في هذا الحر، وتفقد الفقراء وإعانة الضعفاء وأولادهم بالصدقات والمعونات والإحسان، وتوزيع الماء في الطرقات والمساجد والأسواق، وحفر الآبار والبرادات العامة، وجعلها سبيلا ووقفا لله عز وجل. اعتمدت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة على البيانات الجيومكانية وذكاء الأعمال في متابعة الحركة والخدمات وتحديث الخرائط والمواقع وإتاحة المعلومات المكانية للجهات التشغيلية والمستفيدين. ويتسع توظيف هذه القدرات خلال موسم الحج والعمرة مع ارتفاع كثافة الحركة وتعدد المواقع والخدمات وتسارع المتغيرات على الطرق ومسارات النقل، بما يستدعي بيانات دقيقة ومحدثة تربط ما يجري في الميدان بصورته الرقمية وتدعم الإرشاد والمتابعة والقرار التشغيلي. أنجز مركز إدارة العمليات القضائية في ديوان المظالم أكثر من 1,000,000 طلب قضائي منذ بداية يناير وحتى نهاية شهر يوليو لعام 2026، والمقدمة لكافة درجات المحاكم الإدارية ومحكمة التنفيذ الإدارية وفي مختلف إجراءات التقاضي الرقمي ومراحله. وشملت الطلبات المنجزة طلبات قيد الدعاوى والاستئناف والاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا، وطلبات ومنازعات التنفيذ، والطلبات القضائية المتاحة أثناء سير الدعوى، بما يعكس كفاءة إدارة العمليات القضائية وتكامل خدماتها الرقمية المقدمة للمستفيدين. استكمالا لمشروع تطوير طريق الطائف، أطلقت الهيئة الملكية لمدينة الرياض حزمة أعمال إنشائية جديدة ضمن هذا المحور الحيوي، تتضمن تنفيذ جسر تقاطع طريق الطائف مع شارع طيبة، ويربط بين من تقاطع طريق الطائف مع شارع نجد غربا وصولا إلى الطريق الدائري الغربي شرقا. وتهدف هذه المرحلة الجديدة إلى رفع الطاقة الاستيعابية للمحور إلى نحو 200,000 مركبة يوميا. ومع بدء الأعمال الميدانية، فعلت الهيئة خطة متكاملة بالتنسيق مع الجهات المعنية، تشتمل على تحويلة مرورية مؤقتة بثلاثة مسارات. من إذاعة القرآن الكريم للمملكة العربية السعودية، قدمت لحضراتكم نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم الجمعة، وفي ختمها تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. إنفاذا لتوجيهات القيادة بالمملكة، وصول التوأم الملتصق الفيجي إلى الرياض. مصدر مسؤول يؤكد حرص المملكة على علاقتها مع العراق حكومة وشعبا، ويشدد على كبح الاعتداءات الميليشيات الإيرانية المتكررة. رابطة العالم الإسلامي تدين وتستنكر مواصلة إيران اعتداءاتها الآثمة على دول المنطقة. ديوان المظالم ينجز أكثر من 1,000,000 طلب قضائي منذ بداية العام. شكرا لكم مستمعينا الكرام على طيب المتابعة. كان معكم من صالة التحرير الزميلان أحمد بن ناصر المطيري وفيصل بن محمد الرشيد، وفي التقديم محدثكم عبد الرزاق بن عبد الله العليوي، وفي التنفيذ على الهواء الزميل القدير عبد المجيد العمري. دمتم بحفظ الله ورعايته، حفظ الله هذا الوطن العظيم وقيادته وشعبه من كل سوء ومكروه، إنه سميع قريب مجيب الدعاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن دروس من الحرمين.
3: في أطهر البقاع يتحلق طلبة العلم حول مشايخهم وتنهل القلوب والأسماع.
5: فإذا أردنا أن يقوى إيماننا نمارس الطاعات. أولا نكثر الذكر، لا إله إلا الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، نصلي، نصوم، نتصدق، نغض البصر.
1: عرض نخبة من دروس أهل العلم من رحاب الحرمين الشريفين. دروس من الحرمين مع ثلة من علماء الحرمين الشريفين يأتيكم اليوم عند 4:30 عصرا.
0: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ فهد المطيري من سورة الحجر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله

0: فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ فهد المطيري من سورة الحجر.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية.

0: في أطهر البقاع يتحلق طلبة العلم حول مشايخهم وتنهل القلوب والأسماع.
1: فإذا أردنا أن يقوى إيماننا نمارس الطاعات. أولا نكثر الذكر، لا إله إلا الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، نصلي، نصوم، نتصدق، نغض البصر.
0: دروس من الحرمين الشريفين تقدمها لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.
2: ولا يوصي سبحانه وتعالى إلا بما فيه الخير، فشعار المؤمنين سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير.
0: البرنامج من تنفيذ زياد بن محمد الفريدي. درس هذه الحلقة من رحاب المسجد الحرام بمكة المكرمة، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام بن محمد الشويعر.
3: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: والطهارة نوعان، أحدهما الطهارة بالماء وهي الأصل، فكل ماء نزل من السماء أو نبع من الأرض فهو طهور.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. بدأ يتكلم المصنف عن المطهرات للأحداث. إذن قوله نوعان أي ما تحصل به طهارة الأحداث. فقوله الطهارة أي الطهارة من الأحداث تكون بأحد أمرين، إما بالماء أو بالتراب وهو التيمم. ولذا فإن قوله الطهارة هنا العهدية، بمعنى الطهارة من الأحداث، لأن الطهارة من الأخباث والنجاسات قد تكون بغير الماء كما سيأتينا بعد قليل. إذن الطهارة من الأحداث، من الحدث الأكبر والأصغر، تارة تكون بالماء وتارة تكون بالتراب. بدأ بالماء فقال أحدهما أي أحد النوعين الماء، وهي الأصل، لأنه لا ينتقل إلى التراب إلا عند عدم الأصل، فيكون الطهارة بالتراب بدل، والبدل أضعف من المبدل، ولا ينتقل إليه إلا عند العجز أو العدم عن الأصل. بدأ يتكلم عن الماء الذي يتطهر به، ما هو؟ فقال
3: فهو طهور يطهر من الأحداث والأخباث ولو تغير.
4: قال فكل ماء نزل من السماء أو نبع من الأرض فهو طهور، لأن الله عز وجل بين أنه قد أنزل من السماء ماء طهورا. فكل ماء ينزل من السماء على أي هيئة كان، ولو كان متغيرا بتراب أو متغيرا بأمر معين، لكنه نزل على هذه الهيئة، أو نبع من الأرض متغيرا، كأن يكون الماء فيه تغير من أصل الأرض، كأن يكون ماء كبريتيا مثلا أحمر اللون، أو أن يكون الماء متغيرا بسبب مكثه في الأرض، أو أن يكون الماء مالحا كمياه البحار. فنقول إن كل ماء نزل من السماء أو نبع من الأرض فإنه يكون طهور، لأنه هكذا نزل وهكذا خرج من الأرض. قال يطهر من الأحداث والأخباث. قوله يطهر من الأحداث أي يرفع الحدث الأصغر والأكبر، ويطهر من الأخباث معناه أنه يزيل النجاسات. فأما تطهير الأحداث فإنه لا يطهر من الأحداث إلا الماء الطهور فقط دون ما عدا، وأما التطهير من الأخباث فسيأتي في كلام المصنف أن الذي ذهب إليه المصنف أنه يجوز التطهير من الأخباث بغير الماء الطهور.
3: نعم. ولو تغير لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر.
4: نعم، انظر معي قول المصنف ولو تغير لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر. هذا التغير له حالتان، قد يكون التغير في أصل الخلقة فحينئذ لا يسلب الطهورية بلا إشكال، مثل أن ينبع من الأرض متغيرا أو أن ينزل من السماء متغيرا، فإنه حينئذ يبقى طهورا. الحالة الثانية أن يكون تغيره بسبب عارض عليه، وكان هذا التغير بشيء طاهر، فهل يسلبه الطهورية أم لا؟ انتبه معي، هذه مسألة دقيقة. إذا تغير بغير أصل الخلقة وإنما بأمر طارئ عليه، فهل هذا التغير إن كان بأمر طاهر يسلبه الطهورية أم لا؟ نقول إن هذا التغير له ثلاثة أحوال. الأمر الأول من باب القسمة العقلية الكاملة، إن كان التغير بأمر نجس فقد سلب الطهورية ولا شك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الماء طهور لا ينجسه شيء، جاء عند ابن ماجه: إلا ما غلب على طعمه أو لونه أو ريحه، فإن كان من النجاسات فإنه يسلبه الطهورية ولا شك. الحالة الثانية أن يكون المغير له طاهرا وغلب على اسمه، انظر لهذا القيد المهم، أن يكون المغير طاهرا وغلب على اسمه، أي وغلب على اسم الماء، فنقل اسم الماء إلى شيء آخر، كأن يكون قد وقع في الماء شاي فتغير لونه، فإذا قلت لامرئ ما هذا فسيقول لك هو شاي ولن يقول لك هو ماء، أو أضيف إليه ماء ورد فسمي الماء الذي وقع فيه ماء ورد ولا يسمى ماء مطلقا، أو طبخ مع الحمص وغيره من الباقلاء فسمي حينئذ ماء باقلاء. عندما تذهب للسوق وتشتري البليلة فإن تحتها ماء، هذا الماء ماذا تسميه؟ ماء البليلة أو ماء الباقلاء، هذا ليس ماء مطلقا إذ نقل الاسم عن الاسم المطلق إلى غيره مع أنه طاهر، تغير بطاهر، فما دام قد انتقل عن صلب اسم الماء فإنه لا يكون طهورا. مشهور المذهب يسمونه طاهر، والرواية الثانية التي مشى عليها المصنف يقول ليس ماء. الخلاف إذن يكون خلافا لفظيا في هذه المسائل. الحالة الثالثة، إذا غير لونه أو طعمه أو ريحه طاهر، ولكنه لم يغير اسمه بل ما زال باقيا على اسمه، وقع فيه ورق شجر فغير طعمه وكان الماء قليلا، أو تغير بسبب مجاورة أو بغير ذلك، فما حكم هذا الماء؟ إذن الماء تغير بطاهر ولم يسلب اسم الماء، واضح؟ هذه المسألة هي التي تكون من المسائل الصعبة، والذي مشى عليه المصنف وهو الذي عليه العمل والفتوى أنه يبقى ماء طهورا خلافا للمشهور. نسيت أن أقول لكم في أول الكتاب أن المصنف حينما بنى كتابه على الراجح، هذا الراجح الذي ترجح إليه هو في بعض المسائل لا في جميع المسائل، فإن أغلب المسائل ترجح إليه ما وافق المشهور، كل ما مشى عليه المصنف من الراجح هو الذي عليه الفتوى والعمل، ولذلك فإننا إن شاء الله سنمشي على كلام المصنف كما هو مع الإشارة لما خالف فيه مشهور كلام الفقهاء، فأبين المشهور فقط، أبين لك المشهور في المجمل لا مفصلا، وهذه أول مسألة خالف فيها المشهور. إذن هذه أنواع المياه، إذا عرفت المتغير فهو ثلاثة أنواع: اثنان لا يجوز التطهر بهما، والثالث يجوز التطهر به. دليل ذلك قال قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء، وأما زيادة إلا ما غلب على لونه أو ريحه أو طعمه فإنها وإن كانت في إسنادها مقال، لأن حديث جاء من حديث أبي أمامة وحديث أبي سعيد، إلا أنه مجمع على العمل بها كما قاله ابن عبد البر،
3: كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء، رواه أهل السنن وهو صحيح.
4: نعم، أي أن الحديث صحيح، وأما الزيادة عليه فإنها مجمع عليها. نعم.
3: فإن تغير أحد أوصافه بنجاسة فهو نجس يجب اجتنابه،
4: وهذا بإجماع أهل العلم ولا خلاف فيه، وذكرت لكم في التقسيم السابق.
3: والأصل في الأشياء الطهارة والإباحة.
4: نعم، هذه قاعدة كلية من القواعد المهمة في الشرع، وهو الأصل في الأشياء إذا كانت عينية الطهارة، والأصل فيها كذلك الإباحة، أي أنها طاهرة ليست بنجسة، والأصل فيها أنها مباحة ليست بمحرمة، وهذه من القواعد المهمة في الشريعة، بل عد العلماء أنها من القواعد المتفق عليها ومن الأدلة المتفقة عليها من أدلة الأصول، وأدخلها بعض أهل العلم في قاعدة الاستصحاب، سواء داخلة في استصحاب البراءة الأصلية دليل العقل الأصلي وهو استصحاب انتفاء الوجوب وعدم الوجوب، أو استصحاب الحكم الكلي فيكون متفقا عليه فيكون من الأدلة الأصولية المتفق عليها في الجملة.
3: فإن شك المسلم في نجاسة ماء أو ثوب أو بقعة أو غيرها فهو طاهر.
4: نعم.
3: أو تيقن.
4: طيب نأخذها جملة جملة. انظر معي قول المصنف إذا شك، ما المراد بالشك عند الفقهاء؟ المراد بالشك عند الفقهاء هو مطلق التردد، وأما الأصوليون فإنهم يجعلون الشك والظن نوعين، وأما الفقهاء فيجعلون الشك والظن نوعا واحدا. إذ الشك عند الأصوليين هو ما استوى فيه الطرفان، وأما الظن فهو ما ترجح فيه أحد الطرفين. بينما الفقهاء إذا قالوا الشك فيجعلون مطلق التردد، سواء كان الطرفان مستويين أو كان أحدهما راجحا بظن، ففي الحالتين كلاهما يسمى شكا، كلا الأمرين يسمى شك. ومن القواعد الكلية في الشريعة قاعدة الشك، والشك كما قال الإمام أحمد تارة يبنى فيه على اليقين وتارة يبنى فيه على التحري وتارة يبنى فيه على غلبة الظن، فالأحكام تختلف من باب إلى باب، ولكن الأغلب أنه عند وجود الشك يبنى على اليقين حيث وجد اليقين. إذا لم يكن هناك يقين ولا أصل فإنه يصار حينئذ إلى غلبة الظن حيث وجدت القرائن. وحيث قلنا إنه يصار إلى اليقين حيث وجد الأصل، فإن باب الطهارة فيه أصل أورده المصنف ابتداء، وهو أن الأصل في الأشياء الطهارة، فحينئذ كل من شك في نجاسة شيء فالأصل فيها الطهارة ولو كان ظانا، وإنما تنتقل عن الطهارة إلى النجاسة إذا تيقن، أي إذا تيقن وقوع النجاسة. هذا هو قاعدة التي أرادها المصنف على سبيل الإيجاز. طبق عليها مثالا أو أمثلة فقال إذا شك في نجاسة ماء فهو طاهر. رجل عنده ماء ولا يعلم هل وقع في هذا الماء نجاسة أم لا، فإنه حينئذ يكون شاكا في النجاسة فنقول إنه طاهر. وهنا مسألة أنبانها ابن القيم وهي من دقيق مسألة الشك، لن أذكرها وإنما سأشير لها إشارة لأن شرحها طويل. هناك فرق بين قاعدة الشك وبين قاعدة الاختلاط، وللأولى تفريعات وأحكام تختلف عن الثانية. مثالها هنا بمعنى في باب الطهارة، الشك عندما يشك في طريان النجاسة على الماء فنقول الأصل الطهارة. أما قاعدة الاختلاط بأن يكون عنده ماءان متيقن وقوع النجاسة في أحدهما لكنه غير عالم أي الماءين هو النجس، فحينئذ عند الاختلاط نعمل الاحتياط ولا نعمل اليقين، وإنما يكون اليقين في قاعدة الشك دون قاعدة الاختلاط. قال ابن القيم وكثير من الناس قد تشتبه عليه هاتان القاعدتان لأنهما يدخلان في مطلق الشك. مثله أيضا في الثوب، لو أن امرأ شك في ثوب هل فيه نجاسة أم لا، بمعنى هل لما حمل صبيا قال لا أدري هل بال علي أو لم يبل، فنقول الأصل الطهارة. ومثله أيضا في البقعة، رجل شك في بقعة لا يعلم أهي نجسة أم ليست بنجسة، فنقول كذلك الأصل الطهارة وهو عدم وجودها. قال أو غيرها من الأمور، وإنما أورد المصنف الماء والثوب والبقعة لأن هذه الأمور الثلاثة هي التي يجب طهارتها عند الصلاة، فالماء لأنه لا بد أن يكون الماء طهورا، والثوب لأن الله عز وجل قال وثيابك فطهر، والبقعة لأن البقعة التي يصلى فيها لا بد أن تكون طهر، وسيأتي تفصيله.
3: قال رحمه الله تعالى أو تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو طاهر.
4: نعم، إذا تيقن الطهارة وشك في الحدث فما الأصل الذي يستصحب؟ الطهارة، لأنه شاك في طريان الحدث فيستمسك بالأصل كما في الحديث لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. العكس بالعكس، انظر العكس، لو كان متيقنا الحدث وشاك في الطهارة. مثاله رجل يعلم أنه قد استيقظ من النوم وكان نومه ناقضا للوضوء، ثم بعد ذلك شك هل توضأ أم لا، فنقول إنك محدث لأن الأصل المتيقن هو الحدث. إذن فقوله هنا أو تيقن الطهارة والحدث ليس داخلا في أن الأصل في الأشياء الطهارة، لأن هذا ليس شيئا وإنما هو فعل الآدمي، فنستمسك آخر فعل تيقنه وهو الطهارة أو الحدث فيستصحبه حتى يثبت ويتيقن الناقل عنه،
3: لقوله صلى الله عليه وسلم في الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، متفق عليه.
4: نعم، لأن اليقين إنما يكون بسماع الصوت أو بالريح، وأما الرؤية إذ الجوارح والمدركات خمس، الرؤية لا يمكن أن تصور الريح فيها وإنما تصور الرؤية في الغائط والبول، واللمس كذلك لا يتصور فيه، والذوق لا يتصور فيه. نعم.
3: قال رحمه الله تعالى باب الآنية.
4: نعم، أورد الآنية لأن المياه إنما تحمل في الآنية فتكون من باب الوسائل، فناسب أن يذكر فيه حكم الآنية.
3: وجميع الأواني مباحة إلا
4: نعم جميع الأواني مباحة، سواء صنعت على هيئة معينة أو صنعت من مصنوع معين من جلد أو من غيره، فالأصل فيها الإباحة، الأصل الإباحة، وهذا داخل في القاعدة الأولى، الأصل في الأشياء الطهارة والإباحة، فالأصل في جميع الآنية الإباحة إلا ما ورد النص بالنهي عنه.
3: إلا آنية الذهب والفضة وما فيه شيء منهما إلا اليسير من الفضة للحاجة، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، متفق عليه.
4: نعم، هذا الحديث يدل على النهي عن استعمال الآنية الذهب والفضة. انظروا معي، بالنسبة للذهب والفضة نقول هل يجوز استعمالهما أم لا؟ الذهب والفضة يستخدم بأحد أنواع استخدامات ثلاث. الاستخدام الأول إذا كان حلية فإنه يجوز للمرأة أن تتحلى بالذهب وبالفضة معا إذا جرت العادة بذلك، وأما الرجل فإنه يحرم عليه أن يتحلى بالذهب مطلقا، ويجوز له أن يتحلى بالفضة، قيل الخاتم فقط على المشهور، وقيل بكل ما جرت العادة بالتحلي به عادة، وهو القول الثاني، وظاهر كلام المصنف يدل عليه في غير هذا الموضع. إذن أمر الأول وهو ماذا؟ الحلية، يجوز للمرأة الذهب والفضة ويجوز للرجل الفضة إما عادة وإما الخاتم فقط. النوع الثاني من الاستعمالات القنية، بأن يقتنيه عنده ويجعله حفظا ليبيعه بعد ذلك، فيجوز للرجل والمرأة معا أن يقتني الذهب والفضة بشرط أن يؤدي زكاتها، فيجوز للرجل أن يقتني الذهب تبرا أو مسفوكا أو مصنوعا على شيء على هيئة حلي، ومثله المرأة. ولذلك فإن الذهب والفضة ما زال الناس يقتنونها على هيئة دراهم ودنانير قديما قبل أن تأتي هذه العملات الورقية. النوع الثالث من الاستعمال وهو غير ما سبق، فكل استعمال غير القنية وغير التحلي فإنه يحرم على الرجل والمرأة سواء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأكل والشرب فيهما فيلحق به سائر الاستعمالات، وحكي ذلك اتفاقا، وقيل إنه لم يخالف في هذه المسألة إلا بعد قرون متأخرة، وأما القرون الفاضلة فقد اتفقت كلمتهم على أنه لا يجوز استعمال الذهب والفضة في غير ذلك. من سائر الاستعمالات أن يستعمل المرء الذهب والفضة حلي، أن يستعملها آنية يأكل فيها ويشرب فهو حرام، أن يستعملها تحفا في منزله فإنه حرام، بعض الناس يجعل في بيته تحفة من فضة حرام ما يجوز ذلك، بعض الناس يستعملها مقابض أو الأشياء للأبواب فنقول إن ذلك حرام كذلك. الأقلام جعلها من الذهب والفضة حرام كذلك، لأن القلم إذا كان خالصا من ذهب أو فضة لا يجوز. وأما رأسه فسأذكره بعد قليل، رأس القلم إذا كان من ذهب أي الذي يكتب به. أشار لهذا الخلاف ابن مفلح في الفروع. إذن كل الاستخدامات لا تجوز إلا أشياء يسيرة مستثنة، وهذا معنى قوله إلا آنية الذهب والفضة وما فيه شيء منهما إلا اليسير. فإن الشارع قد أباح اليسير في استعمال الذهب والفضة، مثل الضبة، من انكسر إناؤه واحتاج الإناء إلى ضبة فإنه يجوز، تجوز الضبة اليسيرة للحاجة، أي لحاجة الإناء لا لحاجة صاحبه، فقد يكون صاحبه عنده إناءان. ومن شرطها أن تكون الضبة يسيرة ليست كبيرة، وأن تكون من فضة. ومن أمثلة اليسير كذلك قالوا ما كان يسيرا لحاجة العبد فإنه يجوز، مثل الأنف لضرورة أو لسن ونحو ذلك فإنه يجوز، فكل ما كان من باب الضرورة يجوز. ومثله أيضا ما كان من مثل قبيعة السيف وتحلية المنطقة وهو الوسط وغير ذلك من الأمور التي استثناها العلماء للحاجة فإنها جائزة، ومن بين مقل ومستكثر في هذا اليسير وفي ضابطه. نعم. باب الاستنجاء.
3: قال رحمه الله تعالى: باب الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة.
4: نعم، جرت عادة العلماء أنهم يريدون الاستنجاء قبل الوضوء إيماء لفائدة، وهي أن من أحدث وتوضأ من غير استنجاء فإن وضوءه غير صحيح، فلا بد أن يسبق الوضوء استنجاء لمن كان محدثا. وأما من توضأ من غير حدث بول أو غائط موجب للاستنجاء، كأن يكون قد توضأ لخروج ريح أو لنوم أو جدد وضوءا، فإنه لا يلزمه الاستنجاء بل ولا يشرع له، وإنما يشرع الاستنجاء حيث وجد موجبه وهو خروج الملوث من القبل أو الدبر. أما إذا كانت النجاسة على غير المخرج وتوضأ المسلم ثم أزالها بعد ذلك صح وضوءه. انتبه الفرق بين هاتين المسألتين. ولذا فإنهم قدموا الاستنجاء قبل الوضوء إيماء للمسألة المشهورة عند الفقهاء أن الاستنجاء شرط لصحة الوضوء إذا كان الوضوء تابعا لحدث لوث المحل، فلا بد من تطهير المحل وهو القبل والدبر قبل الوضوء. وأما إن كان ناقض الوضوء غير ملوث أو بغير الخارج من السبيلين فإنه لا يلزم له الاستنجاء. قال: وآداب قضاء الحاجة. العلماء يريدون أحكاما على سبيل التبع، ومن هذه الأحكام أحكام الآنية وأحكام قضاء الحاجة، فأوردوها في باب الاستنجاء. قبل أن نذكر في تفصيل كلام ما ذكره المصنف، الاستنجاء له معنيان: معنى عام ومعنى خاص. فأما المعنى العام فالمراد به إزالة النجو عن السبيل، فيشمل حينئذ المعنى الخاص ويشمل الاستجمار. إذن المعنى العام يشمل الاستنجاء بالمعنى الخاص ويشمل الاستجمار. طيب، ما المعنى الخاص للاستنجاء؟ قالوا إن الاستنجاء بالمعنى الخاص هو إزالة النجو بالماء فقط، ولا يقوم مقام الماء شيء. والاستجمار هو إزالة حكم الاستنجاء، هو إزالة الخارج من السبيلين، بينما الاستجمار هو إزالة حكم الخارج من السبيلين بالحجارة ونحوها بالشروط التي سيأتي ذكرها. إذن الفرق بين الاستنجاء والاستجمار أن الاستنجاء إزالة للعين، وأما الاستجمار فهو إزالة للحكم، لأن من استجمر بحجارة أو منديل ونحوه أو تراب فإنه قطعا سيبقى شيء. ولذلك قالوا إن الاستنجاء هو غسل المحل حتى يعود خشنا، فإذا عاد خشنا فإنه حينئذ قد طهر. وأما الاستجمار فهو إزالة ما يمكن إزالته بالحجارة ونحوها، وما لا يمكن إزالته به مما يبقى فإنه يكون معفوا عنه، ولذا سمينا الاستجمار إزالة للحكم وليس إزالة للعيب. انتبه لهذه المسألة المهمة. إذن المصنف لما قال باب الاستنجاء مراده المعنى العام الذي يشمل الاستنجاء بالمعنى الخاص ويشمل الاستجمار معا. نعم.
3: يستحب إذا دخل الخلاء أن يقدم رجله اليسرى ويقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث.
4: نعم، يقدم رجله اليسرى لأن تقديم الرجل اليمنى من باب الإكرام فتكون عكس مسجد. قال ويقول بسم الله لما جاء عند أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، ويكون ذلك قبل الدخول إذا كان محلا مغلقا كالكنف، وأما إذا كان سيجلس فإنه قبل الجلوس عند التهيئ للجلوس يقول هذه الكلمة.
3: وإذا خرج منه قدم اليمنى وقال غفران.
4: قال ويقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. اللهم بمعنى يا رب، أي اللهم استجب. إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، ورد هذا الحديث بلفظين الخبث والخبث، وبناء على ذلك فإن له معنيين، إما أن يكون الخبث وهو مذاكير ذكران الشياطين والخبائث إناثها، أو أن الخبث هو النجاسة والخبائث هي الشياطين. نعم.
3: وإذا خرج منه قدم،
4: أي خرج من الخلاء، قدم اليمنى
3: وقال غفرانك،
4: وقال غفرانك أي ويقول غفرانك فقط، وقد جاء فيه حديث عند ابن ماجه من حديث أنس
3: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني.
4: نعم، هذا الحديث الذي جاء عند حديث أنس هو الزيادة الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، وأما غفرانك فهو عند أهل السنة.
3: ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى وينصب اليمنى.
4: نعم، جاء فيه حديث عند الطبراني والبيهقي، وهذا سنة. صفة هذه الهيئة أن المرأة إذا جلس على الأرض لقضاء حاجته فإنه يعتمد على رجله اليسرى، بمعنى يجعل باطن رجله اليسرى على الأرض، باطنها على الأرض ثم يعتمد عليها، وأما رجله اليمنى فإنه ينصبها فيقف على مشطها، ويكون اعتماده الكلي على رجله اليسرى. من فعل هذه الفعلة أو الهيئة عند قضاء الحاجة فسيكون مائلا نوعا ما إلى شقه الأيسر، وهذه سنة ورد فيها حديث سلمان وغيره رضي الله عن الجميع، وقد ذكر علماء الطب أنها أصح لإخراج الفضلات، والعلم عند الله عز وجل.
3: ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى وينصب اليمنى ويستتر بحائط أو غيره.
4: قال ويستتر بحائط أو غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر رجلين قال أما أحدهما فكان لا يتنزه من البول، والتنزه يحتمل التنزه عن نظر الآخرين، ويحتمل التنزه عن النجاسة بأن لا يرتد إليه بوله. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يقضي حاجته أبعد عليه الصلاة والسلام، وكان أصحابه يسترونه بثوب ونحوه، وهذا يدل على أن الاستتار واجب عن أعين الناس، وأما المبالغة في الاستتار فإنها مندوبة. الاستتار عن أعينهم واجب، والمبالغة في الاستتار مندوب إليه.
3: ويبعد إن كان في الفضاء.
4: نعم، إذا كان بجانب أناس فإنه يبعد عنهم لكي لا ينظر إليه، وإن استتر بنحو جبل أو حجارة أو شجرة فإنه أتم.
3: ولا يحل له أن يقضي حاجته في طريق أو محل جلوس.
4: نعم، يقول لا يجوز المرء ويحرم عليه أن يقضي حاجته في الطريق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا اللاعنين، وبعض الرواة ينطقها اتقوا اللاعنين الذي يبول في طريق الناس وظلهم، فقوله اتقوا اللاعنين أي أن هذا الفعل سبب للعنة. وإن قلنا إن الحديث جاء اتقوا اللاعنين أي أن هذا الفعل يكون سببا للعن الناس لمن فعله، فعلى اللفظ الأول يكون هذا الفعل من كبائر الذنوب عند من قال إن اللعنة أن الفعل إذا رتب عليه لعن يكون كبيرة، وقد ذكر الحجاوي في منظومة الكبائر أن هذا زاده الشيخ تقي الدين، وعلى اللفظ الثاني لا يكون من الكبائر وإنما يكون من الصغائر. إذن فالبول في طريق الناس يكون محرما ولا شك فيه، ولكنه محتمل أن يكون كبيرة أو صغيرة. هذا الطريق الذي يحرم البول فيه المراد به الطريق المسلوك، وأما إذا كان طريقا مهجورا لا يمر به أحد وإنما كان طريقا منذ زمن طويل فإنه في هذه الحال قد يتساهل فيه، وإن كان الأولى الوقوف عند ظواهر النصوص. الثاني قال أو
3: محل جلوس الناس،
4: قال أو محل جلوس الناس لحديث النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا اللاعنين الذي يبول في طريق الناس وظلهم، أي وظلهم الذي يستظلون به وهو محل جلوسهم.
3: أو تحت الأشجار المثمرة.
4: قال أو تحت الأشجار المثمرة. هنا المصنف جعل القيد خاصا بالأشجار المثمرة فقط، لأن الفقهاء بعضهم يطلق تحت كل شجرة لها ظل نافع، وبعضهم يجعله خاصا بالثمرة. والخلاف قد نقول إنه لفظي. لماذا؟ لأن من أطلق تحت كل شجرة لها ظل نافع فإن ظلها يكون داخلا في الجملة الأولى وهو محل جلوس الناس، فحينئذ يكون المعنى فيها لا فرق فيه. قول المصنف أو تحت شجرة مثمرة، لماذا نهي عن البول أو الغائط تحت الشجرة المثمرة؟ لأنكم تعلمون أن الثمرة إذا نضجت قد تسقط وحدها فيلتقطها اللاقط، أو عندما يأتي اللاقط لالتقاط الثمرة قد تسقط منه فتقع على هذه النجاسة، فحينئذ يقدر المتبول هذه الثمرة على صاحبها فأفسدها، فحينئذ يكون قد أتلف مالا لمسلم، فحينئذ يحرم. إذا مفهوم هذه الجملة والحديث أن الشجرة إذا لم يكن لها ظل ينتفع به لا يجلس الناس للاستظلال تحته، مثل تعرفون في الوديان والشعبان والمنتزهات بعض الشجر نعرف أن الناس يجلسون تحته ويستظلون به، نقول يحرم قضاء الحاجة تحته. إذن إذا لم يكن الظل ينتفع به ولم يكن للشجرة ثمر مقصود من ثمره أو من ورقه فإنه يباح قضاء الحاجة تحتها، مثل بعض الشجر اللي تعرفونه، مثل بعض الشجر مثل السلم أحيانا، مثل أم عشر سميت عليها عشيرة هذه التي على طريق الطائف وغيرها التي لا يستظل بها، فمثل هذا الشجر يجوز التبول تحته وقضاء الحاجة. نعم، أسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نكمل غدا إن شاء الله.
0: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج دروس من الحرمين الشريفين.
1: الذي لا يتعب لا ينال الفضائل، حمل المشقة واحتمال أذى الورى، ليس المشمر للعلا كالقاعدي، قل للذي طلب العلا بسواهما هيهات تضرب في حديد بارد.
0: البرنامج من تنفيذ زياد بن محمد الفريدي. من مشاريعنا سقي الماء، إفطار يومي الاثنين والخميس، كفالة معتمر، وجبة زائر، العربات المساندة وغيرها كثير. كن شريكا في خدمة ضيوف الرحمن في مكة المكرمة حيث تتضاعف الأجور وتكتب أعظم قصص العطاء. بدعمك تسهم في تقديم الخدمات التي تعين المعتمرين والزوار على أداء مناسكهم بيسر وطمأنينة من خلال برامج الضيافة والمبادرات الإنسانية. ساهم اليوم في دعم برامج خدمة ضيوف الرحمن التي تقدمها جمعية مواسم من خلال الاتصال والواتساب 0531311414 أو زيارة موقع التبرعات الخاصة بالجمعية، وكن من أهل الخير الذين يتركون أثرا لا ينسى. ساهم الآن، فخير الناس أنفعهم للناس، وخدمة ضيوف الرحمن من أجل القربات.
5: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد العبيدي من سورة الكهف.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد العبيدي من سورة الكهف.
1: تدبر.

0: ذنبا.
1: تدبر ليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده من تدبر القرآن. تدبر.

0: تأمل التلازم الوثيق بين الأمن والرزق وبين الخوف والجوع، تجده مضطردا في القرآن كله، مما يؤكد أهمية وجوب المحافظة على الأمن لما يترتب على ذلك من آثار كبرى في حياة الناس وعباداتهم واستقرارهم البدني والنفسي. وأي طعم للحياة والعبادة إذا حل الخوف؟ بل تتعثر مشاريع الدين والدنيا، وتدبر سورة قريش تجد ذلك جليا.
1: تدبر.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله من سورة الصافات.
3: أعوذ بالله من الشيطان.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله من سورة الصافات.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن
2: البيان القرآني، نستكشف معه بلاغة القرآن الكريم وإعجازه اللغوي. البيان القرآني مع الدكتور يوسف العلاوي يأتيكم كل أحد عند الثالثة عصرا
1: من برامجنا في إذاعة القرآن.
2: الحياة الطيبة،
3: الحياة الطيبة، برنامج عن السعادة مفهومها وأسبابها وطرق تحصيلها وبثها.
2: الحياة الطيبة مع الأستاذ الدكتور محمد بن إبراهيم الحمد يأتيكم الاثنين عند الثالثة عصرا
1: من برامجنا في إذاعة القرآن.
2: سؤال على الهاتف.
4: سؤال على الهاتف. على الهاتف.
5: مساك الله بالخير يا شيخ.
6: يا هلا ومسهلا.
2: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل اثنين وأربعاء عند 4:10 عصرا.
7: إذاعة القرآن الكريم
8: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الولي الأركاني من سورة الروم.
9: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الولي الأركاني من سورة الروم.
2: من منبر الحرمين
3: أسس القرآن الكريم قاعدة تشرح الصدر وتريح البال وتحفز الهمم لمن رام محو سيئاته. قال الله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. أي حسنة تمحو سيئة؟ صلاة، صيام، صدقة، ذكر، قراءة للقرآن، تسبيح، تهليل، إحسان إلى الخلق، دعوة إلى الله، أمر بمعروف، نهي عن منكر. وتأمل لطف الله البهي وإحسانه الجلي بأن جعل كل بلاء يصيب المسلم مهما رق ألمه ميدانًا فسيحًا وسببًا لتكفير السيئات. قال صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. رواه البخاري.
2: من منبر الحرمين. من وحي النبوة.
4: عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا فرطكم على الحوض، من ورده شرب منه، ومن شرب منه لم يظمأ بعده أبدا، ليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفونني ثم يحال بيني وبينهم. قال أبو حازم: فسمعني النعمان بن أبي عياش وأنا أحدثهم هذا، فقال: هكذا سمعت سهلا؟ فقلت: نعم. قال: وأنا أشهد على أبي سعيد الخدري لسمعته يزيد فيه، قال: إنهم مني. فيقال: إنك لا تدري ما بدلوا بعدك، فأقول: سحقا سحقا لمن بدل بعدي. في هذا الحديث يبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتقدم أمته يوم القيامة، حتى إنه يسبقهم إلى الحوض الذي خصه به الله سبحانه، ويأتيه المؤمنون فيشربون منه فلا يشعرون بعده بالعطش أبدا، ثم يأتي أناس يعرفهم النبي عليه الصلاة والسلام ويعرفونه فيبعدون عن الحوض ويمنعون من الوصول إليه، فيتساءل عن سبب منعهم فيخبر أنهم غيروا وبدلوا بعده، فيؤكد النبي على بعدهم ومنع الملائكة لهم. وهؤلاء إما أنهم ممن ارتدوا عن الإسلام، وإما أنهم ممن أحدث معصية كبيرة من أعمال البدن أو بدعة من اعتقاد القلب، فيعرض عنهم حتى يعاقبهم الله على جنايتهم، ثم يدخلون في شفاعة النبي لأهل الكبائر من أمته.
2: من وحي النبوة.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي جابر رحمه الله من سورة الفرقان.

مَّسْتُورا أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا وَيَوْمَ

الملك يومئذ الحق للرحمن، وكان يوما على الكافرين عسيرا.

كَثِيرًا وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا

0: قداما.
1: صدق الله العظيم.
2: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي جابر رحمه الله من سورة الفرقان.
3: دخل الآن وقت صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار المساء.
2: أذكار المساء.
3: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمسى أن يقول: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك المصير. اللهم إنا أمسينا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها، ونعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. أمسينا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما، وما كان من المشركين. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.

0: السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار المساء.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الرحمن الصبحي من سورة مريم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الرحمن الصبحي من سورة مريم.
1: دخل الآن وقت أذان المغرب حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة المغرب، فإلى هناك.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة المغرب من رحاب بيت الله الحرام بمكة المكرمة. اللهم يا من ذكره شرف للذاكرين، ويا من شكره فوز للشاكرين، ويا من طاعته نجاة للمطيعين، صل على محمد وآله، واشغل قلوبنا بذكرك عن كل ذكر، وألسنتنا بشكرك عن كل شكر، وجوارحنا بطاعتك عن كل طاعة. فإن قدرت لنا فراغا من شغل فاجعله فراغ سلامة لا تدركنا فيه تبعة، حتى ينصرف عنا كتاب السيئات بصحيفة خالية من ذكر سيئاتنا، ويتولى كتاب الحسنات عنا مسرورين بما كتبوا من حسناتنا. وإذا انقضت أيام حياتنا وتصرمت مدد أعمارنا واستحضرتنا دعوتك التي لا بد منها ومن إجابتها، اجعل ختام ما تحصي علينا كتبة أعمالنا توبة مقبولة لا توقفنا بعدها على ذنب اجترحنا، ولا معصية اقترفناها، ولا تكشف عنا سترا سترته على رؤوس الأشهاد يوم تبلو أخبار عبادك، إنك رحيم بمن دعاك ومستجيب لمن ناداك. اللهم لا سكينة إلا بك، ولا تعويل إلا على جودك، ولا سعادة إلا منك. أنت الذي لولا فضله ورحمته

0: استووا أقيموا صفوفكم واعتدلوا. الله أكبر
1: الله أكبر.
0: الحمد

0: الله
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.

0: أفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.

0: الله أكبر
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا.

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صابر عبد الحكم من سورتي الحجرات وقاف.
4: بسم الله.

الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحد

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صابر عبد الحكم من سورتي الحجرات وقاف.
1: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه يقول: جاء رجل من أهل نجد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس، نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول حتى دنا، فإذا هو يسأل عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة. فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وصيام رمضان؟ قال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال: وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال: فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلي عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين، كل قيراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط. رواه البخاري. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. رواه البخاري. وعن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يخبر بليلة القدر، فتلاحى رجلان من المسلمين فقال: إني خرجت لأخبركم بليلة القدر، وإنه تلاحى فلان وفلان فرفعت، وعسى أن يكون خيرا لكم، التمسوها في السبع والتسع والخمس. رواه البخاري. وعن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد برهجي من سورة الصف وحتى سورة التغابن.

مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد،

جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر

طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم

يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض

كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم

السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله

بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك.

مؤمن والله بما تعملون بصير. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير.

عليكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير

0: يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد برهجي من سورة الصف وحتى سورة التغابن.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن شرح كتاب التوحيد
3: برنامج يشرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لمؤلفه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.
2: شرح كتاب التوحيد مع الشيخ الدكتور سامي بن محمد الصقير يأتيكم الأحد عند 10 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن. اقرأ القرآن
3: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.
2: برنامج مباشر يعنى بتعليم التلاوة وتصحيحها هاتفيا. اقرأ القرآن يأتيكم كل أحد وثلاثاء عند 4:10 عصرا.
4: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية هدى للناس.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ حمد الدغريري من سورة آل عمران.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ حمد الدغريري من سورة آل عمران.
1: الفوائد التربوية من التشبيهات القرآنية.
2: يقول الله تعالى: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. قص الله عز وجل في الآيات طرفا من قصة يونس عليه السلام، وأخبر سبحانه أنه خرج عليه السلام مغاضبا ولم يصبر على قومه، فالتقمه الحوت وهو مليم، وحينها رفع يديه إلى مولاه مقرا بالخطأ ونادما عليه، لتنطق شفتاه بأفضل الكلام وأصدق العبارات كلمة التوحيد. وكان من بركات تلك الدعوات أن نجى الله نبيه وفرج عنه كربته، وكذلك ننجي المؤمنين. ومن الفوائد التربوية من التشبيه بيان سعة فضل الله ورحمته عز وجل بعباده المؤمنين، وهذا وعد وبشارة لكل مؤمن وقع في شدة وغم أن الله تعالى سينجيه منها ويكشف عنه ويخفف لإيمانه كما فعل بيونس عليه السلام. وفي التشبيه إشارة إلى أن الأعمال الصالحة سبيل النجاة في الدنيا والآخرة، وأن الدعاء والابتهال إلى الله سبحانه وتعالى والتضرع بين يديه من أسباب الفرج. وفيه إشارة أن الاعتراف بالخطأ من شيم الصالحين، ورجوع إلى الحق من خصال المؤمنين الصادقين.
3: دخل الآن وقت صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إنا نعوذ بك من الهدم، ونعوذ بك من التردي، ونعوذ بك من الغرق والحرق والهرم، ونعوذ بك أن يتخبطنا الشيطان عند الموت، ونعوذ بك أن نموت في سبيلك مدبرين، ونعوذ بك أن نموت ملدوغين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجاءة نقمتك، وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم جنبنا منكرات الأخلاق والأهواء، والأعمال والأدواء. اللهم إنا نعوذ بك من شر أسماعنا، ومن شر أبصارنا، ومن شر ألسننا، ومن شر قلوبنا، ومن شر فروجنا. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام، ومن سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من الفقر والقلة والذلة، ونعوذ بك من أن نظلم أو نظلم. اللهم إنا نعوذ بك من الكسل والهرم، والمأثم والمغرم، ومن فتنة القبر وعذاب القبر، ومن فتنة النار وعذاب النار، ومن شر فتنة الغنى، ونعوذ بك من فتنة الفقر، ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز التركي من سورة النحل.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز التركي من سورة النحل.
1: حديث قدسي. قدسي.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. أخرجه مسلم.
1: حديث قدسي. قدسي.
3: دخل الآن وقت أذان العشاء حسب توقيت مكة المكرمة، ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة العشاء، فإلى هناك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة العشاء من رحاب المسجد الحرام.
1: يا رب سبحانك يا من بيده نواصي خلقك، سبحانك يا من إليه مصير عبادك، سبحانك أنت الرب المعبود ولا رب لي غيرك، وأنت المنعم المقصود ولا منعم علي سواك، لا يصرف عني من السوء إلا ما صرف، ولا يساق لي من الخير إلا ما سق، ولا يقسم لي من الرزق إلا ما قسم، ولا يوهب لي من العطايا إلا ما وحد. يا رب سبحانك أنت المسبح في كل مكان وزمان، وأنت المحمود بكل لسان، لك الحمد يا رب ملء السماوات، ولك الحمد يا رب ملء الأرض، ولك الحمد ملء ما بينهما. اللهم إن نحن عددنا أنعمك علينا لم نحصها عددا، وكيف يحصي المحاط المحيط، وما حمدناك يا ربنا حق حمدك، لا عن تقصير منا ولكن عن قصور فينا، وكيف للقاصر أن يفي بحق المتصرف فيه. فاعف يا راحم عبادك عن تقصيرنا في طاعتك وشكرك وحمدك، فإن أنفقنا العمر في الشكر والحمد ما وفيناك حقك. فسبحانه يا كاشف الضر بسلطانك، سبحانك يا مانح الخير بإنعامك، سبحانك يا واهب العطايا بإحسانك، ولك الحمد يا إلهي وربي وسيدي. يا من أشرقت الأرض بنوره الأسنى، يا من علت الوجوه لك شرفا، وخضعت الجباه لك كرامة وعزة، وخشعت القلوب لك محبة وأنثى. فسبحانك يا من أعززتنا بكرامة الخضوع، وآنستنا بمحبة الخشوع، ولك الحمد يا إلهي وربي وسيدي. يا من تحتار العقول عن إدراك ذاتك، وتعجز الأفكار عن الإحاطة بسر من أسرار صفاتك، أسألك يا قادر بالنعمة على أوليائك وبالنقمة على أعدائك، أسألك يا الله أن تهبني نعمة ولي ولاك، وأن تحجبني عن نقمة عدو عداك، وأن تقيني شر معصية تزيل النعم، وتبعد عني شر ذنب يوجب النقمة. اللهم اجعلني شاكرا نعمتك غير ناكر، مثنيا بها غير جاحد، فأتمها علي تفضلا منك وكرما يا منعما بغير سؤال. اللهم اسلك بي في محياي مسالك الأبرار، وتوفني في زمرة الأبرار. واحجبني في محياي عن طريق الأشرار، ولا تجعلني يوم القيامة في زمرة الأشرار. اللهم أعني على من ظلمني ولا تعن علي، فنعم المعين أنت. اللهم انصرني على من ظلمني ولا تعن علي، فنعم النصير أنت. اللهم يسر لي الهدى وامنحني الرضا، واهد قلبي وثبت لساني. رب اجعلني لك شكارا، لك ذكارا، لك رهابا، لك مطواعا، لك مخبتا، لك أواها منيبا. تقبل توبتي يا الله، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي.
2: الله أكبر، الله أكبر.

فسطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر.

0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد. الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر. الله أكبر.

0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: سمع الله لمن حمده
1: ربنا ولك الحمد

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الأوامر والنواهي في القرآن الكريم.
1: قال الله تعالى: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. إن الموازنة الصحيحة في تصرفات المسلم هي عين العقل الصحيح، سواء في مأكله ومشربه أو لباسه أو سائر تصرفاته. فالتوازن في الحياة غاية في الأهمية، فلا يطغى جانب على جانب إلا على نزر ممكن مما يكون ميولاً لهذا الشخص. فالبعض تجده مسرفاً في مأكله ومشربه، لكنه على حساب التقليل من الصدقة، وقد تجده مسرفاً في رحلاته لكنه على حساب تربية الأبناء، وقد تجده مسرفاً في تصفح وسائل التواصل ولكنه على حساب تربية نفسه على العمل الصالح، وهكذا في جميع الجوانب. فكم هو جميل أن نتوازن في تصرفاتنا وكلامنا. إن الإسراف فيه ضرر من جانبين: الأول الإغراق فيما أسرف فيه، والجانب الثاني الجفاف في الأمر الآخر المقابل له. إن توازنك في حياتك يعطيك رؤية حاضرة ومستقبلية لشخصك الكريم، فلا تكن مغرقا في الجدية بحيث أنك لا تعرف للمرح سبيلا، ولا هازلا لا تعرف للجد سبيلا، ولكن ساعة وساعة. إن دائرة النفس والأهل والجيران والأقارب والعلم والعبادة وغيرها من جوانب الحياة هي تحتاج إلى توازن، فلكل منهما ما يناسبه.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود خليل قارئ رحمه الله من سورة ياسين.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود خليل قارئ رحمه الله من سورة ياسين.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس التفسير،
2: مجالس التفسير، مجالس إيمانية وتربوية مستنبطة من آي الذكر الحكيم.
1: مجالس التفسير يأتيكم الأحد عند الواحدة مساء من برامجنا في إذاعة القرآن.
3: البيان القرآني، البيان القرآني، نستكشف معه بلاغة القرآن الكريم وإعجازه اللغوي. البيان القرآني مع الدكتور يوسف العلاوي يأتيكم كل أحد عند الثالثة عصرا
1: من برامجنا في إذاعة القرآن.
3: الحياة الطيبة،
4: الحياة الطيبة، برنامج عن السعادة مفهومها وأسبابها وطرق تحصيلها وبثها.
3: الحياة الطيبة مع الأستاذ الدكتور محمد بن إبراهيم الحمد يأتيكم الاثنين عند الثالثة عصرا.
5: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية، هدى للمسلمين.

0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أحبتنا المستمعين الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم نور على الدرب. ضيفنا في هذه الحلقة هو معالي الشيخ الأستاذ الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد، عضو هيئة كبار العلماء. في بداية هذه الحلقة نرحب بكم شيخنا الكريم، حياكم الله.
2: أهلا وسهلا، حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين ومستمعات، وبارك الله في الجميع.
1: حياكم الله شيخنا الكريم، ونرحب بكم أيضا مستمعينا الكرام، ونسعد متابعتكم لنا في هذه الحلقات. نسأل الله جل وعلا أن يكتب لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح بمنه وفضله، إنه سميع مجيب الدعاء. شيخنا حفظكم الله، نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال الذي يقول باعثه: ما تفسير قول الله تعالى كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة؟
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا. هذه الآية والتي قبلها هي في وصف حال المشركين، فالله جل وعلا يقول: فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. هذه حالهم، وهي حال يلومهم الله عز وجل عليها، فإنهم إذا جاءتهم الموعظة من الله وجاءهم الذكر من الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم أعرضوا وفروا من الاستماع لما أنزل الله. وشبه الله جل وعلا حالهم بالحمر المستنفرة، وهي حمر الوحش التي تنفر من الصائد أو من الأسد الذي يريدها، فهم يأخذون كل مأخذ لأجل ألا يصطادهم هذا الإنسان أو أن يأكلهم هذا الأسد. والمشركون كهؤلاء، فإنهم إذا نزل عليهم الذكر فروا ولم يستمعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والذين كفروا عما أنذروا معرضون، فهم يعرضون عما نزل لئلا يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم. وتجدهم تارة يقولون قلوبنا غلف، وتارة تجدهم يقولون قلوبنا في أكنة، ويوصي بعضهم بعضا بعدم الاستماع، وقالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. وهذا لعمر الله عين الخسارة، فإن من استمع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووعى عنه هدي إلى صراط مستقيم. وأما هؤلاء الذين أعرضوا فإنهم بقوا في كبريائهم وبقوا في جبروتهم حتى أخذهم الله عز وجل أخذ عزيز مقتدر، ثم إنهم في الآخرة هم حصب النار. وهذا يفيدنا أننا إذا سمعنا الموعظة من الله عز وجل في كتابه أو الموعظة من رسوله صلى الله عليه وسلم أن نقول كما قال سلفنا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير، فتكون منا استجابة لله عز وجل واستجابة لرسوله صلى الله عليه وسلم. بهذه الاستجابة تحيا القلوب ويمضي الإنسان في الخير ويتوانى عن الشر، وليحذر كل الحذر من معارضة شرع الله عز وجل برأيه وعقله، فإن معارضة شرع الله عز وجل بالعقول والآراء والأذواق هو من الإعراض عما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. والإنسان إذا علم ما ذم الله جل وعلا به المشركين بحث عنه وبحث عن أسبابه ليجتنبها لئلا يقع فيما وقعوا. نسأل الله عز وجل حسن الختام وأن يثبتنا وإياكم على دينه.
1: اللهم آمين. أحسن الله إليكم شيخنا، بارك الله فيكم وفي علمكم. من الأسئلة هذا السائل يقول: هل يلزم سجود التلاوة للمستمع عند سماع القرآن عبر الإذاعة والتلفاز؟
2: إذا سمع السامع أو المستمع قراءة القارئ في التلفاز أو في الإذاعة وهو يقرأ آية السجدة فإنه لا يسجد، وإنما يسجد إذا كان يستمع من القارئ وهو في مجلسه. أما إذا كان في الإذاعة أو في التلفاز أو في المسجل أو في غير ذلك فإنه لا يسجد، والله أعلم.
1: أحسن الله إليكم شيخنا، بارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: هل يجوز التبرع لشخص لم يحج؟
2: هذا السؤال يحتمل أن السائل يريد به أنه يتبرع لمن لم يحج ليحج، وهذا جائز لقول الله جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى وللمتبرع أجر. ويحتمل أن يكون السائل يريد أنه هل يجوز التبرع لمن لم يحج، يعني قد ترك الحج، يتبرع له لزواج أو لشراء مسكن أو غير ذلك؟ نقول: لا مانع من ذلك، والله أعلم.
1: أحسن الله إليكم شيخنا، بارك الله فيكم. أيضا هذا السائل يقول: هل يصح الاستعاذة بالله من الشيطان عند تثاؤب؟
2: الذي جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا يحب العطاس ويكره التثاؤب، وإذا تثاءب الشخص أو جاءه التثاؤب فإنه يكظمه بقدر ما يستطيع، كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع، والحديث في صحيح مسلم. وإذا تثاءب فإنه يضع يده على فيه، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم العلة في ذلك كما في صحيح مسلم، أن الشيطان يدخل إذا تثاءب الإنسان، وأما الاستعاذة عند التثاؤب فاستحسنها بعض أهل العلم لأنها من الشيطان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: ولما كانت من الشيطان استحب أن يستعاذ بالله عز وجل من الشيطان لأنه قد حضر حينئذ، ولكن لم يثبت في هذا شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
1: اللهم صل وسلم محمد. بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. أيضا هذا سائل يقول: ما حكم التهنئة بيوم الجمعة بقول جمعة مباركة ونشرها كذلك عبر الجوال؟
2: التهاني هو من باب العادات وليس من باب العبادات، وإذا كان الشيء من باب العادات فإنه لا يحتاج فيه إلى دليل، وأيضا لا يدخل في باب البدع. وأما إذا كان في باب العبادات فإنه يحتاج إلى دليل، لأن العبادات توقيفية، ومن شرع عبادة لم يشرعها الله عز وجل في كتابه أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه قد دخل بابا من أبواب البدع. وقد كره بعض أهل العلم المعاصرين هذه التهنئة، قالوا: لأنها مرتبطة بيوم الجمعة، ويوم الجمعة يوم عبادة، فإذا كان الأمر كذلك فلربما دخل من هذا الباب، ولكن لعل الأقرب والله أعلم أنها ليست من باب العبادات وإنما هي من باب العادات، والله أعلم.
1: أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: ما حكم صلاة المأمومين في الفنادق المطلة على الحرم إذا كانت الصفوف غير متصلة؟
2: إذا رأى من يصلي في الفندق الإمام أو رأى بعض المأمومين وكان معه في الفندق من يصافه، يعني ليس وحده وإنما معه من يصافه، فإن صلاته مع الإمام صحيحة. أما إذا كان لا يرى الإمام ولا يرى المأمومين فلا يصلي في الفندق، وإذا لم يكن معه أحد يصافه فلا يصلي مع الحرم جماعة في الفندق، وإنما يحضر من يصلي معه أو يذهب إلى مكان يصافه فيه غيره لئلا يصلي فذا. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الفذ، والله أعلم.
1: بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. أيضا هذا سائل يقول: ما حكم قول والنبي أثناء الكلام مثل والنبي صار لي كذا وكذا؟
2: المسلم يحفظ ألفاظه لأنه سيسأل عن كل ما ينطق به، وقول القائل والنبي هذا حلف بالنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم مخلوق ولا يجوز الحلف بالمخلوق، إنما يحلف الحالف بالله عز وجل بأسمائه وصفاته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم. فالحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم حلف بغير الله، وهذا بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم شرك. والله جل وعلا يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويقول: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. والشرك بالله أعظم الذنوب على الإطلاق، فلا ينبغي للإنسان أن يعرض نفسه لهذا. وليس الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم من تعظيمه، بل الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم من بغضه، أو هو علامة على بغضه، لأن الحالف بالنبي صلى الله عليه وسلم قد عصى أمره، ولو كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم لاستجاب له، ولما عصى أمره ولما حلف بغير الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. والله سبحانه وتعالى أعلم.
1: أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. من الأسئلة كذلك التي وصلت برنامج، هذا السائل يقول: هل تصح كتابة حرف صاد اختصارا للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو كتابة صلعم؟
2: كره العلماء استعمال هذه الرموز للإشارة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأحبوا للكاتب أن يكتبها ولو تكررت، فإن لم يكتبها فليبيض لها ولا يكتب رمزا، ويجعل هذا للمتكلم، فإنه إذا رأى كلمة الرسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم. وأما الإشارة إليها فلا ينبغي، ومثل هذا الإشارة إلى تعالى بحرف التاء والعين فيكتبون تع، هذا أيضا لا ينبغي، فإذا قال قال الله تعالى ولا يكتب تع ولو تكررت أو يتركها، لأنك لا تدري على مر السنين بما تفسر هذه الكلمات. فنحن نرى في بعض المخطوطات القديمة ألفاظا اختلف الناس بعدهم في مرادهم بها، فلا تكن سببا في مثل هذا. والله أعلم.
1: أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. إلى هنا أحبتنا المستمعين الكرام، نكون قد وصلنا إلى نهاية وختم هذه الحلقة التي قد أجاب فيها عن أسئلتكم على الشيخ الأستاذ الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد عضو هيئة كبار العلماء. شكر الله لشيخنا الكريم وبارك الله فيه وفي علمه، وشكر الله لكم حسن متابعتكم، والشكر موصول كذلك لمسجل هذا اللقاء الزميل عثمان بن عبد الكريم الجوابر الله يعطيه العافية. حتى الملتقى بكم أحبتنا الكرام في حلقة قادمة بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد البديع غيلان من سورة النجم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد البديع غيلان من سورة النجم.
1: هدايات من آي القرآن الكريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على

0: اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما.
1: إليكم مستمعين الكرام بعض مما استنبطه أهل العلم من هدايات حول هذه الآية. استشراف الإنسان إلى ما خص الله به غيره يجعله يغمض عينيه عن نعم الله عليه ويستهلك طاقته فيما لا قبل له به. كل ما يكتسبه المرء فهو من فضل الله عليه، وإنما ينسب إلى العبد تقوية لاختصاصه به بحيث لا ينازعه فيه أحد ولا يتمناه لنفسه. لا ترمي ببصرك إلى ما امتن الله به على غيرك فتضيع عمرك في الحسرات، ولكن سل من أفاض عليه أن يتفضل عليك من نواله. ليس للمرأة أن تتطلع وتتمنى ما خص الله به الرجل دونها، ولتسأل الله من واسع فضله. إن الذي رفع الناس بعضهم فوق بعض درجات ونهاهم عن التمني عليم بما يعتمل في خاطر عباده، وعليم أين يضع فضله. فارض بقسم الله لك تكن أغنى الناس.
2: هدايات من آي القرآن الكريم.
3: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عبد الله البعيجان من سورتي طه والأنبياء.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عبد الله البعيجان من سورتي طه والأنبياء.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن الوجيز في التفسير
2: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
1: يواصل البرنامج تسليط الضوء على دلالات آيات القرآن الكريم بأسلوب ميسر ومختصر. الوجيز في التفسير مع حمد الدريهم يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند السادسة صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن نور على الدرب
3: برنامج
1: نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم غدا عند التاسعة مساء. من برامجنا في إذاعة القرآن. اللهم بك أصبحنا.
4: تنفس الصباح بيوم جديد.
5: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
4: اللهم بك أصبحنا.
1: رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند السادسة والنصف صباحا.
6: إذاعة القرآن الكريم
7: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.

0: في أطهر البقاع يتحلق طلبة العلم حول مشايخهم وتنهل القلوب والأسماع.
1: فإذا أردنا أن يقوى إيماننا نمارس الطاعات. أولا نكثر الذكر، لا إله إلا الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، نصلي، نصوم، نتصدق، نغض البصر.
0: دروس من الحرمين الشريفين تقدمها لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.
2: ولا يوصي سبحانه وتعالى إلا بما فيه الخير، فشعار المؤمنين سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير.
0: البرنامج من تنفيذ زياد بن محمد الفريدي.
3: درس هذه الحلقة من رحاب المسجد الحرام بمكة المكرمة، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام بن محمد الشويعر.
4: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: والطهارة نوعان، أحدهما الطهارة بالماء وهي الأصل، فكل ماء نزل من السماء أو نبع من الأرض فهو طهور.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. بدأ يتكلم المصنف عن المطهرات للأحداث. إذن قوله نوعان أي ما تحصل به طهارة الأحداث. فقوله الطهارة أي الطهارة من الأحداث تكون بأحد أمرين، إما بالماء أو بالتراب وهو التيمم. ولذا فإن قوله الطهارة هنا العهدية، بمعنى الطهارة من الأحداث، لأن الطهارة من الأخباث والنجاسات قد تكون بغير الماء كما سيأتينا بعد قليل. إذن الطهارة من الأحداث، من الحدث الأكبر والأصغر، تارة تكون بالماء وتارة تكون بالتراب. بدأ بالماء فقال أحدهما أي أحد النوعين الماء، وهي الأصل، لأنه لا ينتقل إلى التراب إلا عند عدم الأصل، فيكون الطهارة بالتراب بدل، والبدل أضعف من المبدل ولا ينتقل إليه إلا عند العجز أو العدم عن الأصل. بدأ يتكلم عن الماء الذي يتطهر به، ما هو؟ فقال
4: فهو طهور يطهر من الأحداث والأخباث ولو تغير.
5: قال فكل ماء نزل من السماء أو نبع من الأرض فهو طهور، لأن الله عز وجل بين أنه قد أنزل من السماء ماء طهورا. فكل ماء ينزل من السماء على أي هيئة كان، ولو كان متغيرا بتراب أو متغيرا بأمر معين، لكنه نزل على هذه الهيئة، أو نبع من الأرض متغيرا، كأن يكون الماء فيه تغير من أصل الأرض، كأن يكون ماء كبريتيا مثلا أحمر اللون، أو أن يكون الماء متغيرا بسبب مكثه في الأرض، أو أن يكون الماء مالحا كمياه البحار. فنقول إن كل ماء نزل من السماء أو نبع من الأرض فإنه يكون طهور، لأنه هكذا نزل وهكذا خرج من الأرض. قال يطهر من الأحداث والأخباث. قوله يطهر من الأحداث أي يرفع الحدث الأصغر والأكبر، ويطهر من الأخباث معناه أنه يزيل النجاسات. فأما تطهير الأحداث فإنه لا يطهر من الأحداث إلا الماء الطهور فقط دون ما عداه، وأما التطهير من الأخباث فسيأتي في كلام المصنف أن الذي ذهب إليه المصنف أنه يجوز التطهير من الأخباث بغير الماء الطهور.
4: ولو تغير لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر.
5: نعم، انظر معي قول المصنف ولو تغير لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر. هذا التغير له حالتان، قد يكون التغير في أصل الخلقة فحينئذ لا يسلب الطهورية بلا إشكال، مثل أن ينبع من الأرض متغيرا أو أن ينزل من السماء متغيرا، فإنه حينئذ يبقى طهورا. الحالة الثانية أن يكون تغيره بسبب عارض عليه، وكان هذا التغير بشيء طاهر، فهل يسلبه الطهورية أم لا؟ انتبه معي، هذه مسألة دقيقة. إذا تغير بغير أصل الخلقة وإنما بأمر طارئ عليه، فهل هذا التغير إن كان بأمر طاهر يسلبه الطهورية أم لا؟ نقول إن هذا التغير له ثلاثة أحوال. الأمر الأول من باب القسمة العقلية الكاملة، إن كان التغير بأمر نجس فقد سلب الطهورية ولا شك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الماء طهور لا ينجسه شيء، جاء عند ابن ماجه إلا ما غلب على طعمه أو لونه أو ريحه، فإن كان من النجاسات فإنه يسلبه الطهورية ولا شك. الحالة الثانية أن يكون المغير له طاهرا وغلب على اسمه، انظر لهذا القيد المهم، أن يكون المغير طاهرا وغلب على اسمه، أي وغلب على اسم الماء، فنقل اسم الماء إلى شيء آخر، كأن يكون قد وقع في الماء شاي فتغير لونه، فإذا قلت لامرئ ما هذا فسيقول لك هو شاي ولن يقول لك هو ماء، أو أضيف إليه ماء ورد فسمي الماء الذي وقع فيه ماء ورد ولا يسمى ماء مطلقا، أو طبخ مع الحمص وغيره من الباقلاء فسمي حينئذ ماء باقلاء. عندما تذهب للسوق وتشتري البليلة فإن تحتها ماء، هذا الماء ماذا تسميه؟ ماء البليلة أو ماء الباقلاء، هذا ليس ماء مطلقا إذ نقل الاسم عن الاسم المطلق إلى غيره مع أنه طاهر، تغير بطاهر. فما دام قد انتقل عن صلب اسم الماء فإنه لا يكون طهورا. مشهور المذهب يسمونه طاهر، والرواية الثانية التي مشى عليها المصنف يقول ليس ماء. الخلاف إذن يكون خلافا لفظيا في هذه المسائل. الحالة الثالثة، إذا غير لونه أو طعمه أو ريحه طاهر ولكنه لم يغير اسمه بل ما زال باقيا على اسمه، وقع فيه ورق شجر فغير طعمه وكان الماء قليلا، أو تغير بسبب مجاورة أو بغير ذلك، فما حكم هذا الماء؟ إذن الماء تغير بطاهر ولم يسلب اسم الماء، واضح؟ هذه المسألة هي التي تكون من المسائل الصعبة، والذي مشى عليه المصنف وهو الذي عليه العمل والفتوى أنه يبقى ماء طهورا خلافا للمشهور. نسيت أن أقول لكم في أول الكتاب أن المصنف حينما بنى كتابه على الراجح، هذا الراجح الذي ترجح إليه هو في بعض المسائل لا في جميع المسائل، فإن أغلب المسائل ترجح إليه ما وافق المشهور، كل ما مشى عليه المصنف من الراجح هو الذي عليه الفتوى والعمل، ولذلك فإننا إن شاء الله سنمشي على كلام المصنف كما هو مع الإشارة لما خالف فيه مشهور كلام الفقهاء، فأبين المشهور فقط، أبين لك المشهور في المجمل لا مفصلا، وهذه أول مسألة خالف فيها المشهور. إذن هذه أنواع المياه، إذا عرفت المتغير فهو ثلاثة أنواع، اثنان لا يجوز التطهر بهما والثالث يجوز التطهر به. دليل ذلك قال قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء، وأما زيادة إلا ما غلب على لونه أو ريحه أو طعمه فإنها وإن كانت في إسنادها مقال، لأن الحديث جاء من حديث أبي أمامة وحديث أبي سعيد، إلا أنه مجمع على العمل بها كما قاله ابن عبد البر،
4: كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء، رواه أهل السنن وهو صحيح.
5: نعم، أي أن الحديث صحيح، وأما الزيادة عليه فإنها مجمع عليها. نعم.
4: فإن تغير أحد أوصافه بنجاسة فهو نجس يجب اجتنابه،
5: وهذا بإجماع أهل العلم ولا خلاف فيه، وذكرت لكم في التقسيم السابق.
4: والأصل في الأشياء الطهارة والإباحة.
5: نعم، هذه قاعدة كلية من القواعد المهمة في الشرع، وهو الأصل في الأشياء إذا كانت عينية الطهارة، والأصل فيها كذلك الإباحة، أي أنها طاهرة ليست بنجسة، والأصل فيها أنها مباحة ليست بمحرمة، وهذه من القواعد المهمة في الشريعة، بل عد العلماء أنها من القواعد المتفق عليها ومن الأدلة المتفقة عليها من أدلة الأصول، وأدخلها بعض أهل العلم في قاعدة الاستصحاب، سواء داخلة في استصحاب البراءة الأصلية دليل العقل الأصلي وهو استصحاب انتفاء الوجوب وعدم الوجوب، أو استصحاب الحكم الكلي فيكون متفقا عليه فيكون من الأدلة الأصولية المتفق عليها في الجملة.
4: فإن شك المسلم في نجاسة ماء أو ثوب أو بقعة أو غيرها فهو طاهر.
5: نعم.
4: أو تيقن.
5: طيب نأخذها جملة جملة، انظر معي قول المصنف إذا شك، ما المراد بالشك عند الفقهاء؟ المراد بالشك عند الفقهاء هو مطلق التردد، وأما الأصوليون فإنهم يجعلون الشك والظن نوعين، وأما الفقهاء فيجعلون الشك والظن نوعا واحدا. إذ الشك عند الأصوليين هو ما استوى فيه الطرفان، وأما الظن فهو ما ترجح فيه أحد الطرفين. بينما الفقهاء إذا قالوا الشك فيجعلون مطلق التردد، سواء كان الطرفان مستويين أو كان أحدهما راجحا بظن، ففي الحالتين كلاهما يسمى شكا، كلا الأمرين يسمى شك. ومن القواعد الكلية في الشريعة قاعدة الشك، والشك كما قال الإمام أحمد تارة يبنى فيه على اليقين وتارة يبنى فيه على التحري وتارة يبنى فيه على غلبة الظن، فالأحكام تختلف من باب إلى باب، ولكن الأغلب أنه عند وجود الشك يبنى على اليقين حيث وجد اليقين. إذا لم يكن هناك يقين ولا أصل فإنه يصار حينئذ إلى غلبة الظن حيث وجدت القرائن. وحيث قلنا إنه يصار إلى اليقين حيث وجد الأصل، فإن باب الطهارة فيه أصل أورده المصنف ابتداء، وهو أن الأصل في الأشياء الطهارة، فحينئذ كل من شك في نجاسة شيء فالأصل فيها الطهارة ولو كان ظانا، وإنما تنتقل عن الطهارة إلى النجاسة إذا تيقن، أي إذا تيقن وقوع النجاسة. هذا هو قاعدة التي أرادها المصنف على سبيل الإيجاز. طبق عليها مثالا أو أمثلة، فقال إذا شك في نجاسة ماء فهو طاهر. رجل عنده ماء ولا يعلم هل وقع في هذا الماء نجاسة أم لا، فإنه حينئذ يكون شاكا في النجاسة فنقول إنه طاهر. وهنا مسألة أنبانها ابن القيم وهي من دقيق مسألة الشك، لن أذكرها وإنما سأشير لها إشارة لأن شرحها طويل. هناك فرق بين قاعدة الشك وبين قاعدة الاختلاط، وللأولى تفريعات وأحكام تختلف عن الثانية. مثالها هنا بمعنى في باب الطهارة، الشك عندما يشك في طريان النجاسة على الماء فنقول الأصل الطهارة. أما قاعدة الاختلاط بأن يكون عنده ماءان متيقن وقوع النجاسة في أحدهما لكنه غير عالم أي الماءين هو النجس، فحينئذ عند الاختلاط نعمل الاحتياط ولا نعمل اليقين، وإنما يكون اليقين في قاعدة الشك دون قاعدة الاختلاط. قال ابن القيم وكثير من الناس قد تشتبه عليه هاتان القاعدتان لأنهما يدخلان في مطلق الشك. مثله أيضا في الثوب، لو أن امرأة شك في ثوب هل فيه نجاسة أم لا، بمعنى هل لما حمل صبيا قال لا أدري هل بال علي أو لم يبل، فنقول الأصل الطهارة. ومثله أيضا في البقعة، رجل شك في بقعة لا يعلم أهي نجسة أم ليست بنجسة، فنقول كذلك الأصل الطهارة وهو عدم وجودها. قال أو غيرها من الأمور، وإنما أورد المصنف الماء والثوب والبقعة لأن هذه الأمور الثلاثة هي التي يجب طهارتها عند الصلاة، فالماء لأنه لا بد أن يكون الماء طهورا، والثوب لأن الله عز وجل قال وثيابك فطهر، والبقعة لأن البقعة التي يصلى فيها لا بد أن تكون طهر، وسيأتي تفصيله.
4: قال رحمه الله تعالى أو تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو طاهر.
5: نعم، إذا تيقن الطهارة وشك في الحدث فما الأصل الذي يستصحب؟ الطهارة، لأنه شاك في طريان الحدث فيستمسك بالأصل، كما في الحديث لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. العكس بالعكس، انظر العكس، لو كان متيقنا الحدث وشاك في الطهارة. مثاله: رجل يعلم أنه قد استيقظ من النوم وكان نومه ناقضا للوضوء، ثم بعد ذلك شك هل توضأ أم لا، فنقول إنك محدث، لأن الأصل المتيقن هو الحدث. إذن فقوله هنا أو تيقن الطهارة والحدث ليس داخلا في أن الأصل في الأشياء الطهارة، لأن هذا ليس شيئا وإنما هو فعل الآدمي، فنستمسك آخر فعل تيقنه وهو الطهارة أو الحدث فيستصحبه حتى يثبت ويتيقن الناقل عنه،
4: لقوله صلى الله عليه وسلم: في الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. متفق عليه.
5: نعم، لأن اليقين إنما يكون بسماع الصوت أو بالريح، وأما الرؤية إذ الجوارح والمدركات خمس، الرؤية لا يمكن أن تصور الريح فيها، وإنما تصور الرؤية في الغائط والبول، واللمس كذلك لا يتصور فيه، والذوق لا يتصور فيه. نعم.
4: قال رحمه الله تعالى: باب الآنية.
5: نعم، أورد الآنية لأن المياه إنما تحمل في الآنية فتكون من باب الوسائل، فناسب أن يذكر فيه حكم الآنية.
4: وجميع الأواني مباحة إلا
5: نعم جميع الأواني مباحة، سواء صنعت على هيئة معينة أو صنعت من مصنوع معين من جلد أو من غيره، فالأصل فيها الإباحة، الأصل الإباحة، وهذا داخل في القاعدة الأولى، الأصل في الأشياء الطهارة والإباحة، فالأصل في جميع الآنية الإباحة إلا ما ورد النص بالنهي عنه.
4: إلا آنية الذهب والفضة وما فيه شيء منهما، إلا اليسير من الفضة للحاجة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. متفق عليه.
5: نعم، هذا الحديث يدل على النهي عن استعمال الآنية الذهب والفضة. انظروا معي، بالنسبة للذهب والفضة نقول هل يجوز استعمالهما أم لا؟ الذهب والفضة يستخدم بأحد أنواع استخدامات ثلاث. الاستخدام الأول إذا كان حلية فإنه يجوز للمرأة أن تتحلى بالذهب وبالفضة معا إذا جرت العادة بذلك، وأما الرجل فإنه يحرم عليه أن يتحلى بالذهب مطلقا، ويجوز له أن يتحلى بالفضة، قيل الخاتم فقط على المشهور، وقيل بكل ما جرت العادة بالتحلي به عادة، وهو القول الثاني، وظاهر كلام المصنف يدل عليه في غير هذا الموضع. إذن الأمر الأول وهو ماذا؟ الحلية، يجوز للمرأة الذهب والفضة، ويجوز للرجل الفضة إما عادة وإما الخاتم فقط. النوع الثاني من الاستعمالات القنية، بأن يقتنيه عنده ويجعله حفظا ليبيعه بعد ذلك، فيجوز للرجل والمرأة معا أن يقتني الذهب والفضة بشرط أن يؤدي زكاتها، فيجوز للرجل أن يقتني الذهب تبرا أو مسبوكا أو مصنوعا على شيء على هيئة حلي، ومثله المرأة. ولذلك فإن الذهب والفضة ما زال الناس يقتنونها على هيئة دراهم ودنانير قديما قبل أن تأتي هذه العملات الورقية. النوع الثالث من سائر من الاستعمال وهو غير ما سبق، فكل استعمال غير القنية وغير التحلي فإنه يحرم على الرجل والمرأة سواء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأكل والشرب فيهما فيلحق به سائر الاستعمالات، وحكي ذلك اتفاقا، وقيل إنه لم يخالف في هذه المسألة إلا بعد قرون متأخرة، وأما القرون الفاضلة فقد اتفقت كلمتهم على أنه لا يجوز استعمال الذهب والفضة في غير ذلك. من سائر الاستعمالات أن يستعمل المرء الذهب والفضة حلي، أن يستعملها آنية يأكل فيها ويشرب فهو حرام، أن يستعملها تحفا في منزله فإنه حرام، بعض الناس يجعل في بيته تحفة من فضة، حرام، ما يجوز ذلك. بعض الناس يستعملها مقابض أو الأشياء للأبواب فنقول إن ذلك حرام كذلك. الأقلام جعلها من الذهب والفضة حرام كذلك، لأن القلم إذا كان خالصا من ذهب أو فضة لا يجوز. وأما رأسه فسأذكره بعد قليل، رأس القلم إذا كان من ذهب أي الذي يكتب به. أشار لهذا الخلاف ابن مفلح في الفروع. إذن كل الاستخدامات لا تجوز إلا أشياء يسيرة مستثنة، وهذا معنى قوله إلا آنية الذهب والفضة وما فيه شيء منهما إلا اليسير. فإن الشارع قد أباح اليسير في استعمال الذهب والفضة، مثل الضبة، من انكسر إناؤه واحتاج الإناء إلى ضبة فإنه يجوز، تجوز الضبة اليسيرة للحاجة أي لحاجة الإناء لا لحاجة صاحبه، فقد يكون صاحبه عنده إناءان. ومن شرطها أن تكون الضبة يسيرة ليست كبيرة وأن تكون من فضة. ومن أمثلة اليسير كذلك قالوا ما كان يسيرا لحاجة العبد فإنه يجوز، مثل الأنف لضرورة أو لسن ونحو ذلك فإنه يجوز، فكل ما كان من باب الضرورة يجوز. ومثله أيضا ما كان من مثل قبيعة السيف وتحلية المنطقة وهو الوسط وغير ذلك من الأمور التي استثناها العلماء للحاجة فإنها جائزة، ومن بين مقل ومستكثر في هذا اليسير وفي ضابطه. نعم. باب الاستنجاء.
4: قال رحمه الله تعالى: باب الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة.
5: نعم، جرت عادة العلماء أنهم يريدون الاستنجاء قبل الوضوء إيماء لفائدة، وهي أن من أحدث وتوضأ من غير استنجاء فإن وضوءه غير صحيح، فلا بد أن يسبق الوضوء استنجاء لمن كان محدثا. وأما من توضأ من غير حدث بول أو غائط موجب للاستنجاء، كأن يكون قد توضأ لخروج ريح أو لنوم أو جدد وضوءا، فإنه لا يلزمه الاستنجاء بل ولا يشرع له، وإنما يشرع الاستنجاء حيث وجد موجبه وهو خروج الملوث من القبل أو الدبر. أما إذا كانت النجاسة على غير المخرج وتوضأ المسلم ثم أزالها بعد ذلك صح وضوءه. انتبه الفرق بين هاتين المسألتين. ولذا فإنهم قدموا الاستنجاء قبل الوضوء إيماء للمسألة المشهورة عند الفقهاء أن الاستنجاء شرط لصحة الوضوء إذا كان الوضوء تابعا لحدث لوث المحل، فلا بد من تطهير المحل وهو القبل والدبر قبل الوضوء. وأما إن كان ناقض الوضوء غير ملوث أو بغير الخارج من السبيلين فإنه لا يلزم له الاستنجاء. قال: وآداب قضاء الحاجة. العلماء يريدون أحكاما على سبيل التبع، ومن هذه الأحكام أحكام الآنية وأحكام قضاء الحاجة، فأوردوها في باب الاستنجاء. قبل أن نذكر في تفصيل كلام ما ذكره المصنف، الاستنجاء له معنيان: معنى عام ومعنى خاص. فأما المعنى العام فالمراد به إزالة النجو عن السبيل، فيشمل حينئذ المعنى الخاص ويشمل الاستجمار. إذن المعنى العام يشمل الاستنجاء بالمعنى الخاص ويشمل الاستجمار. طيب، ما المعنى الخاص للاستنجاء؟ قالوا إن الاستنجاء بالمعنى الخاص هو إزالة النجو بالماء فقط، ولا يقوم مقام الماء شيء. والاستجمار هو إزالة حكم، الاستنجاء هو إزالة الخارج من السبيلين، بينما الاستجمار هو إزالة حكم الخارج من السبيلين بالحجارة ونحوها بالشروط التي سيأتي ذكرها.

0: ما لا يمكن إزالته به مما يبقى فإنه يكون معفوا عنه، ولذا سمينا الاستجمار إزالة للحكم وليس إزالة للعين. انتبه لهذه المسألة المهمة. إذن المصنف لما قال باب الاستنجاء مراده المعنى العام الذي يشمل الاستنجاء بالمعنى الخاص ويشمل الاستجمار معا. نعم.
1: يستحب إذا دخل الخلاء أن يقدم رجله اليسرى ويقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث.
0: نعم، يقدم رجله اليسرى لأن تقديم الرجل اليمنى من باب الإكرام فتكون عكس مسجد. قال ويقول بسم الله لما جاء عند أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، ويكون ذلك قبل الدخول إذا كان محلا مغلقا كالكنف، وأما إذا كان سيجلس فإنه قبل الجلوس عند التهيؤ للجلوس يقول هذه الكلمة.
1: وإذا خرج منه قدم اليمنى وقال غفران.
0: قال ويقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. اللهم بمعنى يا رب، أي اللهم استجب. إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، ورد هذا الحديث بلفظين الخبث والخبث، وبناء على ذلك فإن له معنيين. إما أن يكون الخبث وهو مذاكير ذكران الشياطين، والخبائث إناثها، أو أن الخبث هو النجاسة والخبائث هي الشياطين. نعم.
1: وإذا خرج منه قدم،
0: أي خرج من الخلاء قدم اليمنى
1: وقال غفرانك،
0: وقال غفرانك أي ويقول غفرانك فقط، وقد جاء فيه حديث عند ابن ماجه من حديث أنس
1: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني.
0: نعم، هذا الحديث الذي جاء عند حديث أنس هو الزيادة الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، وأما غفرانك فهو عند أهل السنة.
1: ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى وينصب اليمنى.
0: نعم، جاء فيه حديث عند الطبراني والبيهقي، وهذا سنة. صفة هذه الهيئة أن المرأة إذا جلس على الأرض لقضاء حاجته فإنه يعتمد على رجله اليسرى، بمعنى يجعل باطن رجله اليسرى على الأرض، باطنها على الأرض ثم يعتمد عليها، وأما رجله اليمنى فإنه ينصبها فيقف على مشطها، ويكون اعتماده الكلي على رجله اليسرى. من فعل هذه الفعلة أو الهيئة عند قضاء الحاجة فسيكون مائلا نوعا ما إلى شقه الأيسر، وهذه سنة ورد فيها حديث سلمان وغيره رضي الله عن الجميع. وقد ذكر علماء الطب أنها أصح لإخراج الفضلات، والعلم عند الله عز وجل.
1: ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى وينصب اليمنى ويستتر بحائط أو غيره.
0: قال ويستتر بحائط أو غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر رجلين قال أما أحدهما فكان لا يتنزه من البول، والتنزه يحتمل التنزه عن نظر الآخرين، ويحتمل التنزه عن النجاسة بأن لا يرتد إليه بوله. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يقضي حاجته أبعد عليه الصلاة والسلام، وكان أصحابه يسترونه بثوب ونحوه، وهذا يدلنا على أن الاستتارة واجب عن أعين الناس، وأما المبالغة في الاستتار فإنها مندوبة. الاستتار عن أعينهم واجب، والمبالغة في الاستتار مندوب إليه.
1: ويبعد إن كان في الفضاء.
0: نعم، إذا كان بجانب أناس فإنه يبعد عنهم لكي لا ينظر إليه، وإن استتر بنحو جبل أو حجارة أو شجرة فإنه أتم.
1: ولا يحل له أن يقضي حاجته في طريق أو محل.
0: نعم. يقول لا يجوز المرء ويحرم عليه أن يقضي حاجته في الطريق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا اللاعنين، وبعض الرواة ينطقها اتقوا اللاعنين الذي يبول في طريق الناس وظلهم. فقوله اتقوا اللاعنين أي أن هذا الفعل سبب للعنة، وإن قلنا إن الحديث جاء اتقوا اللاعنين أي أن هذا الفعل يكون سببا للعن الناس لمن فعله. فعلى اللفظ الأول يكون هذا الفعل من كبائر الذنوب عند من قال إن اللعنة، أن الفعل إذا رتب عليه لعن يكون كبيرة، وقد ذكر الحجاج في منظومة الكبائر أن هذا زاده الشيخ تقي الدين. وعلى اللفظ الثاني لا يكون من الكبائر وإنما يكون من الصغائر. إذن فالبول في طريق الناس يكون محرما ولا شك فيه، ولكنه محتمل أن يكون كبيرة أو صغيرة. هذا الطريق الذي يحرم البول فيه المراد به الطريق المسلوك، وأما إذا كان طريقا مهجورا لا يمر به أحد وإنما كان طريقا منذ زمن طويل فإنه في هذه الحال قد يتساهل فيه، وإن كان الأولى الوقوف عند ظواهر النصوص. الثاني قال أو
1: محل جلوس الناس.
0: قال أو محل جلوس الناس.

0: الناس لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا اللاعنين الذي يبول في طريق الناس وظلهم، أي وظلهم الذي يستظلون به وهو محل جلوسهم،
1: أو تحت الأشجار المثمرة.
0: قال: أو تحت الأشجار المثمرة. هنا المصنف جعل القيد خاصا بالأشجار المثمرة فقط، لأن الفقهاء بعضهم يطلق تحت كل شجرة لها ظل نافع، وبعضهم يجعله خاصا بالثمرة. والخلاف قد نقول إنه لفظي. لماذا؟ لأن من أطلق تحت كل شجرة لها ظل نافع فإن ظلها يكون داخلا في الجملة الأولى وهو محل جلوس الناس، فحينئذ يكون المعنى فيها لا فرق فيه. قول المصنف: أو تحت شجرة مثمرة، لماذا نهي عن البول أو الغائط تحت الشجرة المثمرة؟ لأنكم تعلمون أن الثمرة إذا نضجت قد تسقط وحدها فيلتقطها اللاقط، أو عندما يأتي اللاقط لالتقاط الثمرة قد تسقط منه فتقع على هذه النجاسة، فحينئذ يقدر المتبول هذه الثمرة على صاحبها فأفسدها، فحينئذ يكون قد أتلف مالا لمسلم، فحينئذ يحرم. إذا مفهوم هذه الجملة والحديث أن الشجرة إذا لم يكن لها ظل ينتفع به لا يجلس الناس للاستظلال تحته، مثل تعرفون في الوديان والشعبان والمنتزهات بعض الشجر نعرف أن الناس يجلسون تحته ويستظلون به، نقول يحرم قضاء الحاجة تحته. إذا لم يكن الظل ينتفع به ولم يكن للشجرة ثمر مقصود من ثمره أو من ورقه فإنه يباح قضاء الحاجة تحتها، مثل بعض الشجر اللي تعرفونه، مثل السلم أحيانا، مثل الأم عشر سميت عليها عشيرة هذه التي على طريق الطائف وغيرها التي لا يستظل بها، فمثل هذا الشجر يجوز التبول تحته وقضاء الحاجة. نعم، أسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نكمل غدا إن شاء الله.
2: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج دروس من الحرمين الشريفين.
3: الذي لا يتعب لا ينال الفضائل، حمل المشقة واحتمال أذى الورى، ليس المشمر للعلا كالقاعد، قل للذي طلب العلا بسواهما هيهات تضرب في حديد بارد.
2: البرنامج من تنفيذ زياد بن محمد الفريدي.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد خليل القارئ من سورة هود.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد خليل القارئ من سورة هود.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن التفسير الفقهي. يواصل هذا البرنامج تبيين الجوانب الفقهية في آيات من كتاب الله تعالى. التفسير الفقهي مع الشيخ سعد الشثري يأتيكم الاثنين عند 10 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الفقه، برنامج حواري يضم في كل حلقة 3 من الضيوف المتخصصين في الفقه، يناقشون الموضوعات الفقهية بطريقة مبسطة وميسرة للجمهور. مجالس الفقه تأتيكم كل اثنين عند 1 ظهرا. من برامجنا في إذاعة القرآن سؤال على الهاتف.
2: سؤال على الهاتف.
3: مساك الله بالخير يا شيخ.
4: يا هلا ومسهلا.
1: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 و4 عند 4:10 عصرا.
5: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ ياسر الدوسري من سورة النمل.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ ياسر الدوسري من سورة النمل.
1: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم رجل به جرح فجزع فأخذ سكينا فحز بها يده فما رقأ الدم حتى مات. قال الله تعالى: بدرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة. متفق عليه. قوله فجزع لم يصبر، وقوله فحز قطع، وقوله رقأ انقطع، وقوله بدرني عبدي بنفسه كناية عن استعجاله الموت. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اشترى رجل من رجل عقارا له، فوجد الرجل الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب، فقال له الذي اشترى العقار: خذ ذهبك مني، إنما اشتريت منك الأرض ولم أبتع منك الذهب. وقال الذي له الأرض: إنما بعتك الأرض وما فيها. فتحاكما إلى رجل، فقال الذي تحاكما إليه: ألكما ولد؟ قال أحدهما: لي غلام، وقال الآخر:

0: فهلا نملة واحدة؟ متفق عليه. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت، فدخلت فيها النار، لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. متفق عليه. قوله خشاش الأرض هوامها وحشرتها. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش، فوجد بئرا فنزل فيها فشرب، ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني. فنزل البئر فملأ خفه ماء، ثم أمسكه بفيه حتى رقي فسقى الكلب. وفي رواية للبخاري: فجعل يغرف له به حتى أروى، فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في هذه البهائم لأجرا؟ فقال: في كل كبد رطبة أجر. متفق عليه. قوله يلهث يخرج لسانه من شدة العطش والحر، وقوله الثرى التراب، وقوله خفه الخف ما يستر القدم، وقوله كبد رطبة يشمل الإنسان والحيوان. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ فارس عباد من سورتي المائدة والأنعام.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ فارس عباد من سورتي المائدة والأنعام.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن شرح كتاب التوحيد.
2: شرح كتاب التوحيد برنامج يشرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لمؤلفه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.
1: شرح كتاب التوحيد مع الشيخ الدكتور سامي بن محمد أصغير يأتيكم الأحد عند 10:00 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن.
3: اقرأوا القرآن
4: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.
1: برنامج مباشر يصل المستمعين بالقراء المتقنين لتعليم التلاوة وتصحيحها عبر الاتصال على هاتف المشاركة 011-405-2999. اقرأوا القرآن يأتيكم كل أحد وثلاثاء عند 4:20 عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن. الحياة الطيبة
2: برنامج عن السعادة، مفهومها وأسبابها وطرق تحصيلها وبثها.
1: الحياة الطيبة مع الأستاذ الدكتور محمد بن إبراهيم الحمد يأتيكم الاثنين عند 3:00 عصرا.
5: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
7: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ إبراهيم مراد من سورة الأحزاب.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ إبراهيم مراد من سورة الأحزاب.
1: أشهد أن محمد رسول.
2: الدليل في شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم. جوده صلى الله عليه وسلم. عن أنس رضي الله عنه قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيئا إلا أعطاه. قال: فجاءه رجل فأعطاه غنما بين جبلين، فرجع إلى قومه فقال: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. قال أنس رضي الله عنه: إن كان الرجل ليسلم ما يريد إلا الدنيا، فما يسلم حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها. أخرجه مسلم. وعن جبير رضي الله عنه قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا من غزوة حنين، طفق الأعراب يسألونه حتى اضطروه إلى شجرة فخطفت رداءه، فوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أعطوني ردائي، فوالله لو كان لي عدد هذه العضة أي الشجر نعما لقسمته بينكم، ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذابا ولا جبانا. أخرجه البخاري. ويدل على عظم جود النبي صلى الله عليه وسلم ما رواه جابر رضي الله عنه قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا. متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، حتى نفد ما عنده فقال: ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغني الله.

0: متفق عليه.
1: أشهد أن محمد رسول.
0: الدليل في شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز المزيد من سورة المجادلة وحتى سورة الممتحنة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما.

بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم

يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون ألم

شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون

ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه

سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر

فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم

آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب.

ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا

جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون

أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة

بل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم

أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم.

0: عظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز المزيد من سورة المجادلة وحتى سورة الممتحنة.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ بدر بن محمد التركي، من سورة الطلاق حتى سورة القيامة.

ربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولرب

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ بدر بن محمد التركي من سورة الطلاق حتى سورة القيامة.
1: قال الرسول
2: صلى الله عليه وسلم
3: عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال له رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال: وإن قضيبا من أراك. أخرجه مسلم.
2: قال الرسول صلى الله عليه وسلم.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ فواز الكعبي من سورة يونس.

آخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم،